0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح المسرات للأحبة. يوم جديد وأمل متجدد يجمعنا بكل حب. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، يسعد صباح كل قلب يستمع إلينا الآن، وأتمنى لكم يوما مليء بالإنجازات والابتسامات. صباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق ومدير برامج الأستاذ رعد الريمي، صباح الخير لناصر، صباح الخير للعزيزة الجميلة اللي بتشاركني اليوم برنامج عدن هذا الصباح دندونة.
1: يسعد صباحك يا مواهب، صباح الروقان اللي باين ما شاء الله، يعني ربي يعطيك الصحة والعافية يا رب. وكذا دمنا بدأت مواهب بالتصبيحة الجميلة هذه، نقدر نقول بدأنا الأسبوع بشيء جميل، فنقدر نقول كمان نبتسم ولا ما لوش داعي؟
0: لازم نبتسم،
1: لازم نبتسم
0: رغم الصعاب.
1: أيوة، احنا لازم مبتسمين، نكون مبتسمين، يعني نفس ما احنا حاليا موجودين هنا خلف الكاميرات خلف المايك واحنا مبتسمين حقيقة، مش لأنه الحياة تخلينا مبتسمين، لا، لأنه من الضروري انه نكون كذا. ما بقيش اقول لك انا ولا بتكلم لك عن التفاؤل والامل وكل هذا الكلام واحنا جالسين بلا كهرباء ولا راتب.
0: اكيد. طيب دينا، طبعا اول شيء انا سعيده جدا احنا اليوم بنتشارك برنامج عدن هذا الصباح. طبعا مستمعينا الاحبة معنا فقرات عديدة وان شاء الله وشيقة، واكيد بنتناقش معكم بسؤالنا التفاعلي والموضوعات المتنوعة معنا، من الطقس الى الصحيفة الحبيبة الى نشرة الخضار الى نشرة الطيران. نعم. الى فقرتنا الصباحية المحببة الى قلوبكم واستقبال اتصالاتكم. دينا، رسالتك في الحياة ايش؟
1: والله يا عزيزتي نقدر نقول الرسالة في الحياة بهذا الوقت تحديدا، يعني احنا عايشين وضع صعب، وما يقعش فوق ما الوضع صعب احنا كمان نكون عايشين نفسيا بوضع اصعب. فيعني نعدي الحياة شوية علشان تعدي معانا، نقدر نحن ان احنا نتماشى مع الموضوع علشان يمشي. شفت لما يقول لك هونيها على نفسك بتهون، احنا ماشيين على كذا.
0: اكيد طبعا رسالتنا دائما لازم تكون بقناعة، وبأن نحن ليس مجرد يومنا يمر عابر، لازم نكون متفائلين، لازم نكون عندنا الطموح، عندنا الإصرار، عندنا العزيمة، نبني جسور الأمل، نسلط في حياتنا اليومية على الكثير من القصص النجاح. نعم. لناس مختلفين علشان يكونوا قدوة إن كان لنا أو لغيرنا طبعا يا دينا، ولازم نترك الأثر الطيب والصوت الصادق الذي يلامس القلوب ويوصل إلى عقول الناس. طبعا بحكم أن احنا هنا في هذا المنبر الجميل اللي دائما بنوصل رسائل للمجتمع بكافة، مش فقط للمسؤولين. صحيح. عشان ما نكونش متحيزين يا دينا.
1: أيوة بالضبط. فكل الأشياء اللي احنا نقدر نقولها بس أنه نمشي شوية شوية وعلى وعسى تزين معنا الحياة
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى يا مواهب. وكالعادة يعني مثل ما قالت لكم مواهب بأنه برنامج نحن متنوع، وهم دائما منتظرين في البعض اللي بيتلاقي في معه فقرة كذا من الفقرات
0: محببة. أيوة.
1: فإحنا بنشوف معاكم إيش الفقرات اللي أكثر شيء أنتم بتحبوها، وبنحاول هذا اليوم كمان نسألهم على هذا الموضوع إن شاء الله. فمواهب أنت مستعدة؟
0: أكيد مستعدة وكل حماس، واتمنى أنه مستمعين الأحبة يشاركونا ويكونوا دوما معنا. وطبعا تردداتنا يا دينا ما ننساها اللي هي 899 و959، وبتنا بيكون مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. صباح الخير يا ناصر، رسالتك انت ايش في الحياة؟ ناصر مشغول.

0: كالعادة يعني. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب
1: خلاص ناصر
0: ويقويك.
1: يقول لنا بعدين يدينا.
0: أوكي يلا ناصر، أنا مستعدة ومواهب مستعدة والجميع مستعد علشان نسمع الصباح الجميل من ناصر فائز.

0: وكذا نكون رجعنا معاكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، واهلا ومرحبا بالجميع مره ثانيه. كمان ونقدر نقول الان بانه احنا بدانا باول فقرات برنامجنا الصباحي، وكالعاده يا مواهب دائما نبدا ونفتتح فيه بنشره الطقس اللي احنا متعودين عليها. كمان
1: اوكي دينا نبتدوها ايضا بالمناطق، طبعا نشره الطقس بمشيئه الله خلال 24 ساعه القادمه هي يوم السبت طبعا يا دينا 27/6. خلاص تخربطنا.
0: ايوه ما احنا منتظرين الشهر يكمل بسرعه.
1: ها
0: رواتب وامور وشغلات يعني اكيد.
1: تمام نبتدي بالمناطق الساحليه والقريبه منها يا دينا. طقس رطب حار الى شديد الحراره وصحو الى غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار متفرقه على اجزاء من المناطق الساحليه والشرقيه والغربيه وارخبيل سقطرى، والرياح معتدله تنشط حول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الجنوبيه.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقسها غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحق أبين شبوة وحضرموت.
1: ونذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية، طقس غائم طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وأما درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة، ونبدأها دائما بالمناطق الساحلية والقريبة منها ومن مدينتنا الحبيبة عدن، فدرجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 30، وحالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار، شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى المكلا، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب حار، حار جدا والرياح معتدلة ونشطة.
0: أما الحديدة فسجلت درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 31، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، وحار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
1: ونذهب إلى جزيرة الأحلام سقطرى يا دينا، وإن شاء الله إن شاء الله نروح لها يا رب حقيقة يعني. درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح نشطة قوية.
0: وطبعا الغيضة وزنجبار فطقسهما بالدرجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 27، وحالة الطقس فيهم صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى أرض الفل والكادي لحق الخضيرة، درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أعان الله حقيقة الناس المتواجدة في لحق، لأن حاليا تعتبر درجة الحرارة مرتفعة جدا.
1: أيوة.
0: فنذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية، فسيئون سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 43 والصغرى 26، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما عتق فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 39 بينما الصغرى 27، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى المناطق الجبلية يا دينا، ونقول نبتدوها بصنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدلة نهارا باردا نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما تعز الحالمة فسجلت درجة الحرارة العظمى 33 بينما الصغرى 18، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10، صحو أم جزئيا، أمطار رعدية ومعتدل، نهارا بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما الضالع، ضالع الكفاح والصمود، فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 34 والصغرى 20، حالة الطقس فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتمها بالبيضاء، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: ومن التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوبة عالية.
1: نهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع فيها هطول الأمطار اتباع إجراءات السلامة للوقاية من المخاطر والسيول والصواعق والرياح الشديدة. كان ذلك إعداد المهندس علي جمال باتيسير، نوجه له ألف تحية.
0: نعم،
1: نذهب ناصر إلى نشرة الخضار. نأتي إلى نشرة الخضر ليومنا هذا يا دينا من سوق الجملة، ونبتدئها بالبطاطا معك.
0: أوكي، البطاطس 22 كيلوغرام في السلة الواحدة من 12000 إلى 15 بالسلة الواحدة، نعم، من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو ما بين 600 و 700 ريال.
1: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة 17000 إلى 20000، سعر الكيلو 850 إلى 1000 ريال.
0: أما البصل الأحمر 20 كيلوغرام في الشوالة من 20400 إلى 21600، سعر الكيلو 850 إلى 900 ريال.
1: والجزر 5 كيلوغرام في الكيس 3500 إلى 4000 ريال، سعر الكيلو 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة 18000 إلى 20000، سعر الكيلو من 2250 إلى 2500.
1: أما البدنجال 25 كيلوغرام في الشوالة 16000 إلى 18000، سعر الكيلو 640 ريال إلى 720 ريال.
0: الكيسو الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 17000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1200.
1: نأتي إلى البيبر 8 كيلوغرام في السلة 4000 إلى 5000 ريال، سعر الكيلو 500 إلى 625 ريال.
0: والبيبر 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، سعر الكيلو من 500 إلى 650.
1: ونذهب إلى البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة 15000 إلى 20000، سعر الكيلو 600 إلى 800 ريال.
0: والكوبيش كبير الحبة من 2000 إلى 2500، أما الصغير من 1000 ريال للحبة.
1: ونذهب إلى الفاكهة ويادينا، والفاكهة الموسمية على طول السنة، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون 20000 إلى 22000، سعر الكيلو 667 و 733 ريال.
0: أما البابايا 18 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، والكيلو يبدأ من 400 إلى 550 ريال.
1: ونذهب إلى الحبحب والشمام، ما بينهم 100 ريال، الحبحب 500 إلى 600 ريال، والشمام من 300 إلى 400 ريال.
0: ونبدأ الآن بالعنب، ونبدأ بالعنب الأبيض أو الجبري مثل ما يسموه، 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 45000، سعر الكيلو ما بين 2000 و 2250.
1: ونذهب إلى العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة 60000 إلى 70000، سعر الكيلو 3000 إلى 3500 ريال.
0: وطبعا الآن نبدأ بالمانجو، ونبدأها بالمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 35000، سعر الكيلو ما بين 1000 إلى 1750.
1: ومانجو قلب التور 20 كيلوغرام في السلة 25000 إلى 35000، سعر الكيلو 1250 إلى 1750 ريال.
0: والمانجو مومباي من 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 10000 إلى 20000، سعر الكيلو ما بين 500 إلى 1000 ريال.
1: ومانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة 25000 إلى 30000، سعر الكيلو 1250 إلى 1500 ريال.
0: والمانجو زبدة من 20 كيلوغرام في السلة الواحدة من 20000 إلى 30000، سعر الكيلو ما بين 1000 ريال إلى 1500.
1: ونذهب إلى التفاح يا دينا، 20 كيلوغرام في السلة 25000 إلى 35,000 سعر الكيلو 1250 إلى 1750 ريال.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، سعر الكيلو ما بين 620 إلى 850.
1: البلح أو المناصف 20 كيلوغرام في السلة 20,000 إلى 25,000، سعر الكيلو 1000 إلى 1250 ريال.
0: والمشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو ما بين 3,000 إلى 3,500.
1: ونختتمها بالفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون 25,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 2500 ريال إلى 3,000 ريال. كان ذلك إدارة التسويق مكتب الزراعة والري، إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى، نوجه له ألف تحية. نروح فاصل ونرجع لنشرة الطيران.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: ونبدأ بيوم السبت 27 يونيو لعام 2026، ونبدأها بالرحلة 512 تقلع من عدن في الساعة 3 فجرا وتصل جدة في الساعة 5 صباحا،
2: ورحلة 513 أقلعت من مطار جدة في 6 صباحا ووصلت إلى مطار الريان في 28 دقيقة.
1: أما الرحلة 824 تقلع من عدن في الساعة 3:30 فجرا وتصل إلى الكويت الساعة 6:30 صباحا.
2: الرحلة 825 أقلعت من مطار الكويت في 37 دقيقة وستصل إلى مطار عدن بمشيئة الله في 10:30 دقيقة.
1: أما الرحلة 606 تقلع من عدن في الساعة 5 صباحا وتصل إلى سيئون في الساعة 6 صباحا، وتقلع من سيئون في الساعة 7 صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 10:45 دقيقة صباحا.
2: الرحلة 607 تقلع من مطار القاهرة في 11:45 دقيقة صباحا وتصل مطار سيئون في 3:15 دقيقة عصرا، وتواصل مسيرتها من سيئون ستقلع في 4 عصرا وتصل إلى مطار عدن الدولي في 5 مساء.
1: أما الرحلة رقم 514 تقلع من الرياض في الساعة 9:20 دقيقة صباحا وتصل جدة في الساعة 11:30 صباحا.
2: الرحلة 515 تقلع من مطار جدة في 12:30 دقيقة وتصل إلى مطار عدن الدولي في 12:30 دقيقة ظهرا.
1: والرحلة رقم 608 تقلع من عدن في الساعة 12:00 ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 3:30 عصرا.
2: الرحلة 609 ستقلع من مطار القاهرة في 4:30 دقيقة عصرا وتصل مطار عدن بمشيئة الله في 8 مساء.
1: والرحلة رقم 614 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل القاهرة في الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 615 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة 9 مساء وتصل مطار عدن الدولي في 12:30 دقيقة بعد منتصف الليل.
1: والرحلة رقم 508 تقلع من عدن في الساعة 7 صباحا وتصل إلى جدة في الساعة 9 مساء.
2: الرحلة 509 ستقلع من مطار جدة في الساعة 10 مساء وتصل مطار عدن في 11:59 دقيقة مساء. نتمنى للجميع سلامة الوصول ورحلة ممتعة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا إلى جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئ معك يا دينا.
1: وفي الصفحة الأولى طبعا، الحكومة تبدأ تنفيذ حزمة مالية جديدة وصرف العلاوات المتأخرة وزيادة الرواتب بنسبة 20% لموظفي الدولة.
0: أيضا لتعزيز الإصلاحات المالية وتوحيد النظام المصرفي، تدشين ربط شبكي بين مركز عدن وفرع مأرب.
1: وكذلك مطالبات عاجلة بإنهاء الأحواش العشوائية وإنشاء مركز موحد للشاحنات.
0: أيضا معنا تحركات ميدانية لفتح طريق مأرب وشبوة وتأمين تدفق الغاز والمشتقات النفطية.
1: وكذلك أيضا يوجد معنا ضمن إجراءات تعزيز الانضباط العسكري، يتم تسليم لواء النقل بالعاصمة المؤقتة عدن.
0: وأيضا معنا يا دينا هنا إلى أي مدى سينعكس تشكيل اللجنة على الاستثمار وثقة المواطنين وشركاء التنمية، موضوع لمن يحب الاطلاع عليه. ونرجع إلى الصفحة الثانية دينا معك.
1: أيوة نعم، ونشوف بالصفحة الثانية متواجد معنا تحالف جنوبي جديد على الأبواب، الطاهري يقود حراكا سياسيا لتوحيد الصف الأول وإطلاق مشروع جامع.
0: وأيضا معنا يا دينا التحالف جديد على الأبواب والظاهري يقود حركة سياسية لتوحيد الصف.
1: وأيضا الأمن يكشف تفاصيل أولية حول اغتيال الصحفي محمد عيضة في المكلة، ويؤكد بأنها عبوة ناسفة وراء الانفجار.
0: ونذهب إلى الصفحة الثالثة، البنك المركزي يقر حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني في عدن.
1: وكذلك قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات.
0: يا دينا وصول دفعة جديدة من وقود الديزل لمحطة كهرباء عتق ضمن المنحة السعودية.
1: ومن الصفحة الرابعة من ضمن التقارير تشكيل اللجنة العليا أيضا، وهي تعتبر رهان حكومي لتعزيز الحكومة الحوكمة وحماية المال العام.
0: وفي الصفحة الخامسة معنا يا دينا، قيادة القطاع السمكي تبحث خطط تطوير شاملة لتعزيز الإيرادات وتحديث المشاريع الاستراتيجية في عدن.
1: وبندغر يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي لبحث فلسطين والأمن الإقليمي والسيادة الرقمية.
0: ومعنا قرار حكومي جديد بتعيين فطوم الأهدل مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية المهارات في عدن.
1: والداودي يدعي المستثمرين لإنعاش البريقة ويؤكد جاهزية السلطة المحلية.
0: أيضا وزير الدولة محافظ عدن يبحث مع السفير الياباني دعم جهود التنمية.
1: ونائب وزير التخطيط يبحث مع شركاء الأمن الغذائي سبل معالجة الفجوة الغذائية وتعزيز برامج التغذية.
0: تحذيرات من فوضى النقل في عدن، مطالبات عاجلة بإنهاء الأحواش العشوائية وإنشاء مركز موحد للشاحنات.
1: وشرطة المعلة توضح الحقيقة وتنفي احتجاز نكل أكاديمي بارز، وتؤكد بأن القضية جنائية لا علاقة لها بمزاعم متداولة.
0: ونذهب لصفحة السادسة، وهي أزمة مياه خانقة برصد تستنزف الأهالي وتهدد بنزوح واسع من شرق أبيان.
1: ووفد دولي يزور خفر السواحل تمهيدا لإنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية.
0: وفرق الصرف الصحي تكتشف أو تكتف أعمال الصيانة وتفتح الانسدادات بعدة من المديريات.
1: وحملة ميدانية توقف ري المحاصيل في تبون، وتواصل أيضا بمياه الصرف الصحي.
0: صندوق تنمية المهارات يطلق برامج تدريبية جديدة في عام 2026 لتأهيل الشباب ورفع فرص التوظيف.
1: وموجة بيع واسعة للأراضي والمساكن في شمال عدن، وعقارات تعود لقيادات بازت بعد 2015 تدخل السوق.
0: مناشدة عاجلة لإنقاذ طريق المضاربة رأس العارة بعد تحويله إلى كابوس يومي يهدد حياة المواطنين.
1: ومن الصفحة السابعة من ضمن الكتابات، أزمة الخطاب السياسي في اليمن.
0: ومن الصفحة الثامنة يا دينا، اليمن على حافة المجاعة، الحرب والجفاف يدفعان ملايين السكان إلى كارثة إنسانية لمن يحب الاطلاع عليه.
1: وفي الصفحة التاسعة أيضا، إحالة ملف الشهادات الجامعية المزورة إلى القضاء، تحرك حكومي لمواجهة العبث بالمؤهلات الأكاديمية.
0: ونذهب إلى الصفحة العاشرة من كتابات كتابنا، وجمال عبد الرب كتب مشروع سد حسان حلم لابد أن يكتمل.
1: وأيضا الحوار الجنوبي الجنوبي طريق الإنقاذ واستعادة البوصلة الوطنية لجمال صالح.
0: وفي الصفحة 11 من كتابات كتابنا أيضا حين يصبح البيت قبرا قراءة في تصريح محافظ حضرموت،
1: وكثير من الكتابات للإطلاع عليها زيارة الموقع. ونذهب إلى الصفحة 12 من ضمن الرياضات ونبدأها بالرياضة المحلية. فحمان يتغلب على شباب البيضة بثنائية في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى.
0: أيضا الجزيرة يلقب تأخره إلى فوز تمين على الجلاء في بطولة الوفا بعدن،
1: واختتام دوري هدف الأرصاصة في عدن بمشاركة 150 لاعبا لتعزيز ثقافة السلام.
0: ومن أخبارنا الرياضية العالمية، بعد 32 عاما المونديال يكسر الرقم القياسي 3.6 مليون متفرج،
1: والإكوادور عطلة رسمية بعد التأهل،
0: وأيضا هدف تروستي يحطم رقم مونديال 2022،
1: وكذلك رين راند مستقبل غامض ولم أندم على مهمة تونس.
0: ونذهب أخيرا إلى صفحة 14 وتقرير إدانات وتحقيق رئيس في اغتيال مراسل القناة العربية، والحدث لمن يحب الاطلاع عليه يا دينا.
1: أيضا في الصفحة الأخيرة المتواجدة معنا في صحيفة عدن الغد، كالعادة يتواجد معنا عدة أخبار، وبريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية بتاريخها في شهر حزيران،
0: وطالبان تحضر على مسؤول حكومي أفغاني استخدام الهواتف الذكية.
1: وفي الأخير طبعا يوجد معنا ترند سكويشي على السوشيال ميديا يشوه وجوه الأطفال.
0: طبعا دينا بناخد بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية.
1: نعم تفضلي.
0: يلا، سجلت المملكة المتحدة رقما قياسيا جديد كأعلى درجة حرارة مسجلة بتاريخها في شهر حزيران، بعدما بلغت 36.4 درجة مئوية في منطقة يوفلوتون بمقاطعة سومورت، متجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 36.1 درجة والمسجل قبل يوم واحد فقط. ووافقت التقارير الإعلامية بريطانية أدت موجة الحر الشديدة إلى ضغط كبير على الخدمات العامة، حيث أعلنت هيئة إسعاف لندن أنها تعاملت مع 642 حالة طوارئ مهددة للحياة خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم من تاريخها وسط تزايدات حالة الإغماء وصعوبة التنفس والمشكلات القلبية المرتبطة بالحرارة.
1: وعلى الصعيد الحكومي، عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمتابعة تأثيرات الموجات الحارة على المدارس والخدمات العامة، فيما فرضت شركة ساوث إيست ووتر حظرا مؤقتا على استخدام خراطيم المياه في مقاطعة كنت بسبب ارتفاع الطلب على المياه. وفي أوروبا أشارت تقديرات رسمية في إسبانيا إلى ارتباطات موجة الحرارة بوفاة 212 شخصا خلال 4 أيام، بينما أتاحت شركة السكك الحديدية الألمانية للمسافرين إلغاء رحلاتهم مجانا بسبب الظروف الجوية القاسية. أما فرنسا فسجلت أكثر ليلة حرارة منذ بدء القياسات المناخية لعام 1947 في مؤشر جديد على شدة موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية.
0: طبعا ومعنا حكمة نختتم بها جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة يا دينا، الإنسان لا يتعتر بالجبل بل بالحجر الذي ظنه صغيرا،
1: وهذا يعتبر مثل روسي، ونتمنى بأنه نأخذ شوية لحياتنا الواقعية يا مواهب.
0: طبعا مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن الغد للإعلام.

0: ورجعنا معاكم أكيد علشان نبدأ ونكمل فقرات عذن هذا الصباح.
1: ووصلنا إلى فقرة ضيفنا اللي بيكون معنا على الهاتف، وموضوع اليوم دينا
0: أكيد موضوعنا لليوم طبعا موضوع مهم جدا، تحرك تحولها أحيانا إلى وعود نظرية لا تترجم واقعنا الملموس.
1: طبعا وبصدد هذا الموضوع بيكون معنا على الهاتف الأستاذ عصام قاسم محمد، مدير مجلس الإدارة في صندوق تنمية المهارات. صباح الخير أستاذي.
2: صباح النور والسرور علينا وعليكم إن شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب. طبعا أستاذي، ما هو الدور الفعلي لصندوق تنمية المهارات في تأهيل الشباب، وهل يعطي احتياجاتهم جميعا أم يقتصر على فئة دون أخرى؟
2: طبعا صندوق تنمية المهارات من الصناديق المنظمة والمشرعة بموجب قانون يسمى قانون صندوق تنمية المهارات. دور الصندوق دور كبير في تأهيل وتأهيل الشباب والشابات، وكان له دور كبير في رفض العمل بكثير من المؤهلات والتخصصات المهنية والفنية. فصندوق تنمية المهارات سنويا يعمل خطة عمل عبر مجلس الإدارة، تعرض على مجلس الإدارة ويتم إقرارها وهناك إدارة تنفيذية ممثلة بالمدير العام للصندوق الأستاذة خطوط، وتعد مواطنة خاصة لتأهيل وتدريب الشباب والإنسانية في الصندوق. والحمد لله هناك قصص نجاح كبيرة في عمل صندوق تنمية المهارات في عدة تخصصات ورفض العمل بهذه التخصصات. نحن مستمرين إن شاء الله بالعطاء، ونحاول قدر الإمكان أن نفيد ربنا وأن أهل الشباب في كل المجالات.
0: جميل جدا. طبعا أستاذ، بالنسبة لكم يعني حاليا ما أبرز البرامج التدريبية، وهل تتماشى مع متطلبات سوق العمل أم أنه بعيدة شوية عنه؟
2: طبعا خطتنا دائما تكون وفقا لاحتياجات سوق العمل، وفي كل منطقة لها طبيعة معينة. يعني زي محافظة عدن تحتاج إلى تخصصات متعلقة الآن بصيانة الطاقة الشمسية وتركيب الطاقة الشمسية، هذه واحدة من الدورات التي مركز عليها الصندوق باعتبار أن الكل الآن يحاول يحصل على هذه المنظومات اللي الطاقة المتجددة، فحاولنا تأهيل الشباب في هذا المجال. وفي بعض المجالات من الأمن ومنها السيارات، سيارات الحديثة وصيانتها، غير البرامج طبعا المعروفة لديكم ولدينا. فنحن عندنا خطة عمل ماشيين عليها إن شاء الله، وخطتنا الجديدة طبعا أعلناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان هناك آلاف من الشباب وشابات مسجلين عبر رابط الصندوق، وعندنا أيضا شفافية في موضوع الإعلان عن الدورات التدريبية وعملية القبول عبر الرابط الخاص بالصندوق.
1: طيب أستاذي، هل هناك فئة مستهدفة فعليا أم البرامج بتصل إلى كافة الشباب والشابات، ولا بتنحصر على ميسورين الحال فقط؟
2: لا بالعكس، بالنسبة لصندوق تنمية المهارات كما هو معروف لدى الجميع لا يميز أحد عن أحد، وإنما البرنامج

0: جميع الشابات والشباب بمختلف فئاتهم وتصرفاتهم، ولدينا عدة تجارب في هذا المجال، في هذا المجال صندوق تنمية المهارات، صندوق شفاف، عنده آلية عمل محددة ودقيقة جدا لقبول المدربين. لا يقتصر دور الصندوق على فئة معينة، ولكن يشمل الفئات المحتاجة والذي بالفعل عندها القدرة على الاستماع وعملية التدريب والتعريف للحصول على فرص عمل جميلة
1: إن شاء الله.
2: جميل جدا. وأما طيب يعني بالنسبة للبرامج، فهي هل تكون فعالية كلها مجانية أم أنه في هناك رسوم هكذا شوية؟
0: لا يوجد أي رسوم ولو ريال واحد. صندوق تنمية المهارات كل مقاعد تدريبية مجانية 100%.
2: جميل جدا.
1: طيب أستاذي، هل شهادات معتمدة ومعترف بها في سوق العمل أم إنها شكلية لا قيمة لها؟
0: صندوق تنمية المهارات هو أحد المؤسسات الدولة، وبالتالي كل الشهادات الصادرة من قبل المعاهد هي شهادات طبعا رسمية يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة في الدولة.
2: وبالنسبة طبعا للشراكات يعني وخصوصا مع القطاع الخاص بتوفير الوظائف، هل تكون موجودة أم إنها فقط مجرد بروتوكولات دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
0: هناك الكثير من الشباب تم توظيفهم في بعض المؤسسات، والبعض الآخر خرج برا البلاد واستفاد من دورات هذه العمل في المهجر، وبعض الشباب لجوا إلى فتح بعض المحلات خاصة في التكييف والتبريد وفي صيانة الجوال، وعملوا لهم يعني بعض المحلات اشتراكا مع بعض الشباب، نجاح لكثير من الشباب الذي استفاد من هذه الدورات.
1: طيب أستاذ عصام، كلامك جدا جميل بصراحة، فهل هناك البرامج المتخصصة لفتيات ورواد الأعمال فعلية ومنفذة أم إنها مجرد إعلانات؟
0: لا يوجد عندنا أي دعاية أو إعلان في هذا المجال، نحن نطبق على أرض الواقع، كل دورة يتم الإعلان عنها يتم تنفيذها على أرض الواقع.
2: وبالنسبة لمسألة الضمان، تفضل.
0: أو أكان في محافظة عدن أو بقية المحافظة.
2: جميل جدا. وأما بالنسبة للضمان، يعني كيف ممكن تضمنوا جودة البرامج والمدربين؟ يعني هل في معاكم بنهاية تقييم أم أنه الأمر بينكم البين مجرد أمر شكلي ويستمر لمدى بعيد؟
0: لا بالعكس، بالنسبة لمعاملات المدربين والمراجل، طبعا صندوق تنمية المهارات لا يقبل أي مركز أو محل تدريب إلا عندما يكون مرخص من قبل الجهات المختصة، أكان في التعليم الفني أو في الوزارة، وزارة التعليم الفني. فكل المعاهد وكل المدربين يجب أن تكون لهم التراخيص اللازمة من هذه الجهات.
1: طيب أستاذي، ما هي الخطط الموسعة المستقبلية، وهل هناك خطط أخرى إلى جانب ما أعلنتم عنها وما بدأتم في استقبال طلبات الشباب والشابات في أيامنا هذه الحالية؟
0: خطتنا في صندوق تنمية المهارات لعام 2040 برنامج مخصص للشباب والشابات، ونأمل إن شاء الله عندما يكون هناك مجالات جديدة للتدريب والتأهيل ممكن يتم إضافتها في السنوات القادمة. طبعا 42 مجال في مختلف المجالات، كان للشباب ولا للشباب، وإن شاء الله خطتنا تنجح العام 2025 مثل هذه السنوات الماضية. الغرض والهدف منها الاستفادة لجميع الشباب وأخراجهم إلى سوق العمل لإيجاد لقمة عيش بدل الظروف الصعبة التي نعيشها.
2: طب أستاذ عصام، يعني خطر على بالنا هذا السؤال حاليا أنا وزميلتي مواهب، بأنه بالنسبة للفجوة ما بين التطبيق العملي وأيضا يعني من ما نحن نشوفه بالواقع، وكيف ممكن يكون بأثناء التدريب والتدريس، كيف هذا الموضوع يلعب دور كبير النظري والعملي؟
0: طبعا دورات صندوق تنمية المهارات هي دورات عملية ليس نظرية. تطبيقية على أرض الواقع. لو أقول لك أختي الكريمة من يأتي يدرب عندنا صندوق كلمة المهارات طبعا منهم عاملين الماجستير والدكتوراه فنراهم عندنا في صندوق كلمة المهارات يأخذوا هذه الدورات حتى يتحصلوا على على على فرصة عمل.
1: طيب أستاذي سؤال كمان خطر على بالنا وهو مهم جدا طبعا لفئة خاصة في المجتمع، أين موقع ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة من خارطة التدريب الذي حطها صندوق تنمية المهارات؟ هل هناك فرصة لهم أنهم يشاركوا أو لا؟
0: طبعا في السنوات الماضية أشاركنا الكثير من ذوي الهمم وهذه الفئة يجب الاهتمام بها، وإن شاء الله نرسل هذا من برنامج من النص الثاني للصندوق إضافة إلى دعمنا الدخول إلى سجل المدورة للاهتمام ببعض الإقامة في بعض الدورات في سجل المدورة حتى يخرج السجين ولديه فرصة عمل ولا يعود إلى المدورة
1: إن شاء الله بإذن الله رب العالمين.
2: طبعاً أستاذ عصام يعني في نهاية الحوار والكلام معك هل في كلمة أخيرة حابب أنك تتكلم عنه أو توجهها لأحد أو تتكلم عن المركز أو عن أي شيء؟
0: والله أنا لي كلمة أخيرة إن الدولة والجهات المعنية في الدولة أن تهتم بصندوق تنمية المهارات والكل إن تتاتف لإيجاد نقلة ويسعى على هذه الصندوق المهارات، وأيضا أدعو المنظمات الدولية والمحلية إلى عمل مشترك وشراكة حقيقية حتى لا يضيع الجهد هنا وهناك حيث يكون هناك وعاء واحد تحت مسمى صندوق تنمية المهارات مثلا من برامج كبيرة أولوية على مستوى المحافظات.
1: شكرا لك أستاذ عصام قاسم طبعا، وسعيدين جدا بالكلام الجميل اللي طرحته لنا، شكرا لك وصباحك سعيد ويومك أسعد يا رب. طبعا كان معنا على الهاتف الأستاذ عصام قاسم محمد مدير مجلس الإدارة في صندوق تنمية المهارات، لو منا ألف شكر.

0: وراجعين معاكم علشان نعرف الشباب وقدراتهم وأيضا الأمور التطويرية اللي بتمشي معاهم. وإليك يا مواهب.
1: طبعا وصلنا لفقرتكم المفتوحة، فقرة التفاعل عبر الهاتف على رقم برنامجنا 781-95-21-23-78-7913، وإحنا منتظرين نسمع أصواتكم ونكون سعيدين جدا بها. سؤالنا التفاعلي: هل برامج صندوق تنمية المهارات تمكن الشباب فعليا أم أنها مجرد وجاء إعلامي تعطى أو تغطي على غياب فرص العمل الحقيقية؟ دينا، يعني في نظرك هل هذا السؤال هل هو يطبق على أرض الواقع؟
0: شوفي، بنقدر نقول لك إنه في كثير من الشباب ربما يكونوا التحقوا بمسألة الدورات التدريبية المختلفة وحصلوا على شهادات كثيرة كمان، بس بعضهم لا زال يبحث إلى حد اللحظة هذه عن فرصة عمل حقيقية وما لقاهاش على أرض الواقع.
1: صح فعلا، ونتمنى انه تكون هذه الفرص متاحة لكافة الشباب معنا، والكل يستفيد منها، لانه في برامج تدريبية احنا محتاجين لها. نعم. مثل دورات الانجليزي، الذكاء الاصطناعي، في حاجات كثيرة الشباب محتاجين لها. ومعنا اتصال ونقول يا صباح الورد والياسمين.
2: خير، صباح الورد.
1: حيا استاذ محمد، كيف حالك؟
2: خير ناصر والفيروزيات. صباح الخير هبة ومواهب.
1: دينا معانا اليوم.
2: دينا.
1: أيوة.
2: دينا المدني.
0: أيوة. يسعد صباحك يا عم محمد.
2: من بعد. وصباح الخير عليكم جميعا. طبعا الموضوع مهم، شكرا للعصام، لكن أنا عندي ملاحظة مغايرة.
0: تفضل.
2: حكم تجربتي وقبل على السؤال اللي أجبته أنتو. وأنا بعض الأحيان صراحة مؤلمة من تجربتي. ها؟
1: أيوة أستاذي.
2: والعمل والتأهيل والمعاهد المهني. انه الصناديق هذه انكثرت، صندوق الطرقات، صندوق التنمية المهارات، اشبه مثلا صندوق الطرقات، هذا الصندوق يلغي دعم باهظ، هذا مثال بس، وما يشتغلش فيهم الا واحد من جديد عشان الطرق يشتغل، البقية ينتظرون من مالك اجتماعات بين وقت واخر للحوافز الوهمية او الخيالية. ايضا تنمية المهارات، انا لا اقول في عصام سلم كلام، لكن حقيقة انه في هناك مؤسسات قائمة وفي مجالات تربوية قائمة، يفترض الدعم هذه المجالات، وانتسأل تسأل حل في حيات خاصة، وهذا برضه جزء من السؤال. لكن مثلا عندنا المعاهد المهنية، المعاهد المهنية هذه أسسناها أول معهد، أنا أتكلم هو على بعد 10 أمتار من معهد بجانبي، معهد المنصرة، أول معهد في عدن 1977، وكان هذا منتج من ثلاثة تجارب، تجربة ليبية، تجربة جزائرية، تجربة ألمانية، وأهل المدرسين حقهم في الجزائر وفي ليبيا وفي ألمانيا، وشفت على هذه التأهيلات بعضها. أنا شخصيا ذهبت إلى ألمانيا يعلموا الحرف المهنية، وهذه أخذناها تقريبا من ليبيا والجزائر وألمانيا، يعتمدوا على الحرف المهنية ليس فقط في مجال العمل أو فقط، ولكن حتى على مستوى الأعمال الخاصة والبيوت.
0: أيوة.
2: واحد يتعطل عليه باب، يتعطل عليه حاجة، يتعطل عليه سيارة، يتعطل عليه، يقوم يصلحها بنفسه، إذا بذلك أنه يفيد له العمل، لأن المجتمع ليس بحاجة إلى جامعين ودكاترة وكل شيء، بحاجة إلى الحرفة المهنية.
0: نعم.
1: إلى جانب أيوة صح.
2: على ضوء سؤالكم القيم صراحة، أنا أشكركم على السؤال هذا الجيد، أنه كان يفترض أنه هذه الفنادق توجه دعم المؤسسات القائمة، مثلا دعم المعاهد المهنية، المعاهد المهنية أنا معهد منصرة أول معهد، وكانوا يشيلوا على منصرة وطلع العربي، كانوا يجيبوا يتعلموا عندنا حتى من الكويت ومن الآن، شبه فيها بدل ما 10 تخصصات بقي 3 يمكن تخصصات، رغم أنه مدير معهد من أكثر الناس وقديم مني، والدفتة أنا في 77 مدير معهد آخر المتبقي من دارس من المدربين القديمين، يشكي المعهد شبه فاضي، ما فيش إقبال، ما في تشجيع، ما في توفير دعم لوسائل نقل الطلاب الداخل إذا كانت موجودة هجروها، أيضا دعم للأقسام مثل الميكانيكا والتدريج أخيرا والتدريج، فن التدريج والخياطة أضافوا قسم خياطة المرأة في ميكانيكا سيارة مغلق، البناء مغلق، الأقسام كثيرة زي حسن. معنا معهد بالجزائر في الصبر، معنا معهد الأوراس في أبين، معنا معهد الإنشاءات في خور مكسر، معنا المعوقين، جماعة المعوقين في المنصورة بجانب مستشفى 22 مايو، زي مستشفى زيد خليفة اسمه الآن 22 مايو المنصورة، الجمعية هذا كانت تدعم من الدولة، في جمعية ومعهد داخلها بدون شيء خاصة، أذكر أنه كان في واحد من يدعمته معنا كان في رئيس الجمعية هذه، ودعمناه بعد سنة عمان إذا روح ماجستير في روسيا وتخرج صحابة ومسك في صحيفة اكتوبر رئيس قسم القراء والآن قد تقاعد محمد الأمير، الدعم كان واقعي وزيارات نقوم لهم. الآن هذا الصناديق أنا رأيي هكذا اختصر، لو تقدمنا هذه المؤسسات التعليمية وتكون دعم جيد للطلاب للالتحاق بعد الموحدة في المعاهد المهنية، لأن كنا نعطيهم المخرج عامين بعد الموحدة من المعهد المهني، كنا نعطيه من عادة ثانية عامة جائزة علاوتين المنعينهم تعليم إنجليزي علاوتين إضافية راتب نظيرة فوق الالتحاق المعنوي أكثر من ثانية عامة. للأسف للأسف هذه الأمور ضاعت. أرجو من التعليم الفني أن يعني نشتغل مع صندوق تنمية المهارات بدل ما يكون إعلام وهدرة فاضي ومنظمات، وحولنا كل الأمور

0: البرامج التدريبية خصوصا اللي تكون مدفوعة وعليها بالآخر مبلغ أو شيء، إنه يتم أخذ المبالغ ويأخذوها شخصيا، وللأسف ما يقوموش، لا يروحوا يأخذوا فيها أدوات، لا بيشتروا فيها الأمور اللي هم دخلوا التدريب علشانه، وكأن الموضوع أقام منحة شخصية لك تأخذ الفلوس وتعمل فيها اللي تشتي.
1: صح، في تقصير جدا أكيد في بعض الجوانب. وطبعا أنا كنت حابة أسأل الأستاذ عصام عن التطبيق العملي، لازم يكون بعد التدريب تطبيق عملي طبعا عشان المتدرب يستفيد مش بس يطبق نظري.
0: في معنا اتصال جديد ونقول يا صباح الخير. صباح النور والسرور.
2: مهارات كثيرة في شباب وعشرين سعيد، بس ما فيش حتى فرصة، ما فيش دعم.
0: أيوة،
2: ما فيش دعم لا من تاجر ولا من حكومة ولا والله مدعى هنا يتخرجوا، ما فيش معهم دعم حتى يسوون مشاريع يعني خاصة بهم. أولا نبغى يعني كلمة بغلها نشكر محافظة لحق ومأمور لحق سواء عرف جماعي المعاقين.
0: حلو،
1: أيوة أعتقد المحافظ
2: ايوه المحافظ وكل شهر 50، بس في بعض معاقين يعني مشتي يعني اهتم بهم، يعني سبحان الله بذلوا جهد وزبطوا نفوسهم بس ما فيش دخل يعني في ايجارات بيت حتى يدعموهم. يعني في حصلت يعني في ناس يعني يشتكوا يعني في معاقين، يعني في ناس كذا مشتكوا بلحق وذا سبحان الله، وكثير يعني في معاقين يعني محتاجين ل50,000 هذه كلها.
0: ايوه صحيح،
2: ايوه حتى ولو كان يعني مش يعني مزوجين هم يعني بعضهم شخصيا مزوجين نفوسهم بس محتاجين لإيجار بيت. والله الناس اذا المحافظه يعني انظر لدونا يعني الناس او سووا لهم مشروع سبحان الله يكسبوا منه.
0: أيوة
1: نعم.
2: يعني مشاريع مشاريع يعني يكسبوا منه احتياجاتهم وأديتهم يعني معاق ما يعني برضو لهم. والله العظيم انهم في هذونا في حفظات قرآن كريم كان تبي تسمعين بلحق يعني ثلاثة منهم أو بنت واثنين عيال، وفي بعضهم خريجات وخريجين يعني متعلمين ولهم مواهب ولهم كثير بس سبحان الله ناس يحصلوا دعم ولا يعني الجمعية ما في تدعمهم. ما نريد المحافظة أو ذا يدعم دونا ذا حتى بكل شهر مبلغ يدعمهم يعني حق قربت والله يعني مصاريف أهلهم أو شيء يعني حتى سبحان الله حتى يقوموا نفوسهم يعني شدوا أنهم لهم أهمية داخل البلاد.
1: أكيد
2: والله العظيم يعني لما تشوف ليهم محتاجين صح والله المهم نقول الحمد لله ونسين يعني يدعمهم حتى التجارة مفروض يدعموهم.
0: أيوة شوفي هو من ناحية كذا إذا حتى ما كانش المسألة دعم ممكن إنه يعطي له فرصة عمل، يعني بحيث إنه يكسب منه رزقه يقدر يمشي يقدر يعمل. أيوة بحيث إنه ما يبقاش منتظر له
1: حتى يعمل له دورات تدريبية في المهن الحرفية طبعا اليدوية علشان يتعلم حرفة.
2: مواهب مبدعين،
0: أيوة
2: في مبدعين داخل لاحق داخل فينا مبدعين والله نشتي دعموهم. والله في بعضهم متعلمين يعني خريجات جامعة خريجات يعني يدعموهم ما حتى لما هو مشروع على قولتك مشروع كامل يكون من تجار مع تعاونوا تاجر مع محافظ مع هذا. والله نشكر على القدمة مدونة يعني العرس الجماعي يعني سبحان الله ويستمروا في هذا الدعم
0: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. يلا الله يحفظكم
1: ويحفظك إن شاء الله، وشكرا لاتصالك وسعيدين بسماع صوتك.
2: الله مع السلامة. الله يحفظكم.
1: آمين يا رب العالمين. معنا اتصال ناصر نقول ألو. صباح الورد.
3: ألو
1: حيا ومرحبا. يا حيا ومرحبا
3: يا ميس. ما بتفرج
1: خلاص أنا سكتت. شوفني سكتت ما تفتحتش لقطي.
3: صباح الخيرات.
1: هلا وسهلا.
3: بعثينا الآن كيف أجيب المقدمة لك. يا صباح الخيرات يا ميت. أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لإلك مواهب، تحية لإلك دينا، تحية المخرج عاصم.
1: لا نخرج ناصر.
3: ناصر فايت حبيب قلبي بعذرة الزلمة
0: ولك تقبر قلبي.
1: ناصر
3: صاحب المصاري بعذركم صاحب المصاري.
1: أمين. أهم حق المصاري.
3: تحية للمشتركين حبايبنا بعذرة.

0: مصطفى المصاري والمستمعين كمان بعد مصطفى المصاري بدنا نحكي
1: تفضل المايك لإلك
0: طعمها في كيس كبير
1: خش
0: بعد اسمعوا نحن قال هو تنميه المهارات
1: تمام
0: تنميه المهارات اول حاجه ما قالش كم الفتره كم فتره الدراسه هذه التعليم
1: اكيد بتكون ايوه اكيد يعني بتكون مده محدده لانه بيكون معهم اكثر من برنامج هم اعلنوا على اعتقد في الفيسبوك
0: ما لا تمام الفتره قصيره والشهاده ايش بتكون عسى الله متدرب انت تكون شهاده كيف بيوظفوا في المرفق الحكومي وكيف درجته بتكون في بالنسبه للمرفق الحكومي اذا كان في الحكومه مش لسوق العمل احنا نتكلم على الحكومه مرافق حكوميه كيف بتحتسب شهادته كيف بتحتسب درجه عمله كيف بتحتسب راتبه بناء على ايش بناء على ما ذكر شهاده
1: نعم
0: انه بس احنا ندرب ونقدر
1: تمام انا بقول لك حاجه اللي اغلب المدربين اللي بينضموا للتدريب خريجين جامعات يعني معاهم شهادات جامعية التوظيف بالحكومة كما تقول أو بمكتب جامعية. العمل بيكون بإيش بشهادته الجامعية طيب. مش بشهادة صندوق تنمية المهارات لأنهم ينموا مهاراته يعرفوا أنه أشياء أخرى فقط فهمت؟ يضيفوا له يعني كما نقول إيش دينا يضيفوا له
2: خبرة فقط
1: خبرة فقط خبرة
0: طيب سمعينا إذا كان جامعي نحن مش محتاجين نحن محتاجين دراسة متوسطة
1: أستاذي في جامعيين والله ما يعرفوا حاجة
0: أنا داري يعني
2: نحن وهي شوف أكيد كمان في دورات تدريبية للي مش
0: عندهم توعية وعندهم يعني سرعة فهم لأنهم جامعيين لكن أنا أتكلم على الدراسة المتوسطة اللي محتاجين لها البشر اللي هي بعد الثانوية العامة
1: أيوة
0: برضو مهمة جدا
1: أيوة
0: الدراسة دي كانت تتكفلها الدولة في المعاهد المتوسطة زي ما ذكر أستاذنا محمد فضل مهمة جدا من حيث انها تشيل الوضع العام بشكل عام تشيل الوضع العام دراسة متوسطة في بعضهم ما يقدرش يواصل بيتدل فين في الشارع بيشتغل سائق تاكسي ولا حمال لهذا يتعلم له مهنة حصلوا يوظفوا ما لم بيشتغل في سوق العمل بالدراسة اللي درسها بمهنته هذه ما نمنعش نحن انه يدرسوا الجامعيين صح الجامعيين بيكونوا يعني فطاحله بالنسبه لهذا الموضوع بيكونوا عندهم فهم سريع ومداركهم سريعه بالنسبه للتعليم ولكن خزع علينا والله خزع علينا جامعي يدرس وما يدورش يعني ما يحصلش تخصص في تخصصه اللي درسه
2: نعم كارثه
0: عار علينا
2: كارثه
0: عار
2: ايوه
0: على والله عيب من العيب هذا يعني انت بتودي واحد متدرب فشل في الثانويه مش قادر يدرس أيوة. مش قادر يطور ثالث اعدادي اول ثانوي ممكن هذه تنمي سوق العمل مهنه انسان عنده هوايه بيشتغل في اي مهنه في التسليك في التسليك في الهواتف في الديشات زي ما قال هذه في المنظومات الكهربائيه
1: أيوة.
0: ممكن لكن جامعي واخذاته
1: والله صحيح
0: يعني انا بالله عليك يدرس 4 سنين 5 سنين جامعه ويجي يشتغل يصلح ثلاجات ومكيفات مشان ما تضرفه ليش عاد درسته الدوله
2: من بدايته كان يروح كذا بس الحاله نعم
0: في اليابان يدرسوه وعادوا الطفل ايش ميوله بالميول حقه ينمو لما يخرج فطحول بروفيسور
1: ايوه
0: لكن يضيع الفتره دي كلها دراسه من ثانويه من ابتدائيه الى اعداديه الى ثانويه الى جامعه وفي الاخير يكونوا يجلسوا في الركن تعال اخي بندرسه كيف تركب الواح شمسيه غلط هذا فين الدوله راقد بس خلاص كمل
1: صوتك اني طبعا
3: اكيد حبيبتي الله يسعدك وانا كمان بس اتابعك دائما
1: الله يسعدك سمعتي موضوعنا
3: أكيد الموضوع مهم جدا
1: ويا
3: ريت يطبق على أرض الواقع جميل لأنه فعلا بكل العالم يعني هذه الخطوة تعتبر خطوة يعني جبارة وخطوة مهمة حتى أنها تعطي فرصة للشباب للناس أنه يعني يقدروا يأخذوا فرص عمل تعاد الثقة للشباب أنهم يعني وجودهم في الحياة يعني لا تعليم نحن في عندنا أو في مناطقنا يعني في بلادنا بشكل عام له أهمية بذيك الدرجة بتلاقي الشاب أو الشابة من يوم يدخل الموحدة وعنده هذا الشعور هذه النقطة المهمة إن الشعور نفسه من يوم يدخل المدرسة أو تلاقيهم بالثانوية ما عندهم ذاك الحماس لتكملة خطوات العمل سواء كان مهني علمي بكل مجالاته لأنهم بيعرفوا بالآخر إيش هو المخرجات
1: النهاية صحيح
3: هنا نقول أيوة فنحن هنا نقول أي خطوة سواء كانت معاهد مهنية سواء كانت دعم لمركز معين لابد أن يكون المنتسب لهذا المركز أو هذا المعهد أو هذا

0: عنده الثقة أنه لما يخرج بيلاقي تطبيق على أرض الواقع وبيلاقي له ضوء أخضر يعني في الخارج. عندما هو بيدرس بس لمجرد الدراسة أو بيقول لك أنا أشوف أكثر من البنات أو الأولاد، أنت بتقول لك خلاص يلا بس ما نكمل، ولا أنا عشان أبوي أمي ميزعلوش، أو بحط الشهادة بالكبت. هذا الشعور بحد ذاته كارثة وما بيعطيش النجاح لأي شيء، سواء كان على مستوى الأسرة بالبيت أو على مستوى الموجودين على المرفق نفسه أو المؤسسين لهذه المعاهد المهنية، أصحاب ذوي الاحتياجات أو للبقية في مع كل المدارس.
1: نعم.
0: يعني هي بالأخير المخرج واحد، ونحن نشتكلنا تكون أكثر ثقة وأكثر مهنية وأكثر مصداقية وأكثر تطبيق حتى نقدر نكون قادرين على تسوية أي شيء. اليوم هذه النقطة أو هذه المراكز جميلة أن تعطي فرصة للآخرين سواء كان جامعي أو غير جامعي، ليش لا؟ للجامعي ما لقاش فرصة أنه في هذا المجال وقدر أنه بشهادته يعني يكرسها أو يدعمها في مجال مهني، خاصة اللي يكونوا في كليات هندسة وما هندسة وأشياء، حلو ليش لا؟ لكن المصيبة أنه نحن الآن ما فيش أي تنظيم الأساس هذه المراكز، وما فيش أي تنسيق صح في المسؤولين حتى أنها تعطي هذا الدعم اللي يجي وهذا الأدوات وهذه الأشياء، ما بتكونش بشكل منظم وشكل على الرقابة ويخرج أيوة. للمجتمع بالشكل الصحيح للأمانة.
1: وشفنا كثير كمية أمور من هذه الناحية أستاذة منى، فيها نصب، فيها سرقة، فيها احتيال، وذا الشيء اللي يزعلك طول ما أنت مثلا بتاخذ هذه الفرصة وأنت مش مستحق لها بالآخر، مثلا عشان المبلغ اللي بيكون في النهاية أتركها للناس المستحقة.
0: شفت كيف؟ وبالأخير يا دينا هذا الشعور اللي بيدخل داخلنا نحن شبي نحن بس أنتوا كإعلاميين ونحن كمتلقين أو يعني مؤثرين نقول في المجتمع، طباء، معلمين وغيرها وغيرها، نشعر بإحباط. فما ذلك هذا الطالب حتى لو عنده ذيك الهمة وذيك شبي يكون داخلته كمية طاقة أنه يشتي يخرج للمجتمع ويعمل. هذه أكثر الناس حتى الآن شبي اللي في البيوت بيعملوا مثلا ذي الأكلات، بيعملوا مشاريع بسيطة يشوفوها أسهل وأقرب، ويقول لك خلاص بدل ما أتعب نفسي وأروح وهكذا. وفي ناس بالمقابل أنهم بيفتح والله أعرف معلمات أجروا أماكن وذهبوا لكل مكان علشان يأخذوا دعم في معلمة الله يرحمها الأستاذة فاطمة، والله يا بنات إنها أخذت شقة عندنا في الحي وقامت بتوزيع هذه الشقة، هي ثلاث غرف بس، الكوفير إلى نقش وإلى أشياء أخرى يعني تعلمها البنات، وذهبت لكل أماكن المنظمات والتجار علشان تفتحها على حسابها الشخصي وتعمل يعني هذا المشروع للناس اللي تقول لك اللي ما تقدرش يعني تخرج للمجتمع في عمل، في دراسة، في أي شيء.
1: نعم.
0: ففي أحيانا الواحد يعمل مجهود ومشى فترة لكن ما كانش لذاك الدعم أو ذاك يعني كان بالبداية بيكون في حماس وطاقة، لكن المصيبة وين الناس الداعمة في كل العالم زي ما ذكرتوا وذكروا أنه في دعم لهذه الأشياء من الصغر، يعرفوا مواهب الناس استقطابها وأخذ هذا الشباب أو الشابات الأماكن اللي هم يستحقوها.
1: أيوة.
0: لأن الناس محتاجة لكل الطاقات ولكل الفئات في المجتمع.
1: نعم.
0: نحتاج للمهندس، للطبيب، لعامل النظافة، لكل كل كل فئات المجتمع. فأخيرا أتمنى يعني لكل الجهات المعنية أن تنظم وأن تدعم وأن تعطي الفرصة للشباب بكل المجالات، وبلاش التقاعس وإعطاء أقدر أقول يعني ما فيش التقاعس أو إعطاء الطاقة السلبية للناس بسبب اللي احنا بنشوفه مع الأسف في كل مخرجات هذا المعاهد وهذه الأماكن التعليمية. فأتمنى بالأخير الخير للكل إن شاء الله، وتقدم بإذن الله تعالى ويكون القادم أجمل
2: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك استاذه منى، واحنا سعيدين بسمع صوتك. طبعا يا دينا، التدريب والتأهيل هم خطوه مهمه طبعا للشباب دائما نحو التغيير، ولكن النصيحه الحقيقيه لكل شاب وشابه ان يستمع لنا الان هي ان تجعلوا طموحاتكم لا توقف عند حد معين، ولا توقف أو تقف عند سطح قاعة التدريب، انما
1: نعم.
2: او ورق على شهاده، انما اجعلوها مهاره تطبق في الواقع. ما لك يا ناصر؟
1: معنا اتصال. معنا اتصال جديد يا مواهب، ونستقبله بكل حب ونقول صباح الخير. ألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
1: مش مشكلة ننتظر الاتصال من جديد. ومثل ما ذكرت مواهب فعلا إنه الموضوع ما ينتهيش عند باب القاعة أو عندما أخرج أنا من المكان نفسه، لازم إنه أنا أطور من مهاراتي، لأنها تعتبر بالآخر مسؤولية مشتركة. بالآخر الموضوع محتاج إلى شراكة حقيقية ما بيني أنا وما بين الموضوع، وكيف أنا قادر أعمل على هذا الشيء. ممكن أن أربط ما بين المؤسسات الحكومية أو الخاصة حتى بمسألة البرامج التدريبية. ممكن أنا أكون عندهم اليوم متدرب، لكن بكرة ممكن أكون أنا عامل وموظف بإذن الله تعالى. ليش؟ مش عيب.
2: أكيد. وطبعا المناشدة الصادقة هي لأصحاب الصناديق والمؤسسات أن يتقوا الله عز وجل في طاقات الشباب، وأن يربطوا هذه البرامج باحتياجاتهم في الميدان الحقيقية. لأن تنمية المهارات ليس رقم يعرض في تقاريرهم أنهم دربوا يا دينا. لا، لازم يكون هناك أنه أمل في أمة أو في شباب يكونوا هناك ماهرين يؤمنوا لهم لقمة العيش الكريمة، وليكسبوا أيضا الطموح وينتظروا فقط التوجيه الصادق والفرص الحقيقية. يا رب نتمنى أن الشباب كلهم يحصلوا على وظائف إن شاء الله في المستقبل، ويكونوا أيضا ما ينتظروش أي صناديق تنمية أو غيرها أو مؤسسات. أنا لو عندي القدرة قادرة أدفع حتى مبلغ بسيط أروح أدرب بأي مركز خاص،
1: أطور مهاراتي خبراتي. أيوة،
2: مش أنتظر أقول لا أنا بنتظر الوظيفة، أنا بنتظر لما يعملوا دورة تدريبية مجانية. لا، نقول صباح الخير، حيا ومرحبا.
3: كيف حالكم؟
2: الحمد لله،
3: الأمور طيبة إن شاء الله.
2: أكيد طيبة.
3: هذه العبارة طبعا أصبحت دائما ترند، هذه العبارة طبعا.
1: أيوة، الأمور طيبة وما فيش غير كذا.
3: ايوه،
2: اهلا وسهلا فيك استاذ خالد.
3: بالنسبه لهذا للمعاهد، هذه نحن نسميها المعاهد. تمام، معي انتو؟
2: معك احنا.
3: ها؟
2: معك استاذي، تكلم.
3: طيب، اولا اي كلام في الجانب الفني فيما يتعلق بالتعليم الفني هذا، اي كلام انشائي، اي كلام انشائي هنا انا اعتبره غير ذات جدوى. وكنت اتمنى انه يكون هناك متصلين جدد، يعني ذوي الاختصاصات بهذا المجال.
1: كان في موجود مجال معنا مهم ايوه، بس كان في متواجد معنا الاستاذ عصام، يعني هو كان موجود من صندوق.
3: لا انا قصدي مشاركين، انا قصدي من المشاركين،
2: يعني شباب،
3: انا قصدي من اللي بيشاركوا بالاتصالات. نعم. يشاركوا يعني يقولوا.
2: ايوه تمام. أيوة. بس هم لسه ما بدأوا اعتقد.
3: طبعا انا هذه المعاهد الفنيه والمعاهد المهنيه هي في الأساس وجدت من أجل الشباب اللي مستواهم في في في الإعدادية.
2: أيوة،
3: لأنه لا يمكن إنك أنت تعطي فرص لشباب قد راحوا يدرسوا دراسات جامعية عليا ودراسات جامعية يعني بكالوريوس وهذا في الخارج ولا في الداخل، وفي نفس الوقت تخليهم يزاحموا الشباب اللي موجودين وما حصلوش اي فرص عمل ولا حصلوا اي ما يعني فرص للدراسة في الداخل. اثنين، هذه المعاهد اصلا وجدت ليش؟ الهدف، ايش الهدف من هذه المعاهد التي وجدت مش عندنا فقط ولكن في كل الدول؟ هذه المعاهد وجدت من اجل يعني شغل وظائف فنية ومهنية متوسطة داخل المصانع والمؤسسات الصناعية. تعمل لك؟
2: أيوه.
3: ألو؟
2: أيوه معك. أيوة. معك أستاذ يتكلم، نسمعك. ألو. إحنا أستاذ خالد. ألو؟
3: ألو؟
2: أيوه إحنا بنسمعك، تكلم أستاذ خالد. ناصر راح الاتصال. طبعاً مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، معنا اتصال جديد ولا نروح للتعليقات يا ناصر؟
1: نروح للتعليقات. ايش رايك يا مواهب؟ انا اليوم رديت بدل ناصر وكاني مخرجه.
2: يلا تمام،
1: معليش يا ناصر بس عشان الوقت نستغل الفرصه.
2: نبدا بالتعليقات. يلا دينا.
1: نعم، ونبدا بالتعليقات المتواجده معنا في البث المباشر وايضا متواجد حاليا معنا. سالم بن شعبان بيقول صبحكم الله بالخير والعافيه والنور والسرور، وهو بيضيف بانه اين صور المذيعتين. يا عزيزي، هو فقط شويه خلل متواجد كان معنا عبر الفيس، فلذلك امتنعنا من الظهور بالصوره واكتفينا بالصوت، لكن باذن الله تعالى برامجنا في العصر بتعاود الظهور بالصوت والصوره.
2: معنا ايضا تعليق على البوست يا ذينا بيقول على العكس تماما ان صندوق تنمية لأبو خالد حلصم طبعا متابعنا الدائم على العكس تماما ان صندوق تنمية المهارات هو من انجح الادارات في تنمية الشباب وخلق فرص جديدة للكثير والكسب مهارات في تخصصات عديدة يمكنه من خلال كسبه لقمة العيش وعدم الاعتماد والانتظار على وظيفة الدولة ما لم تقف إدارة صندوق بقيادة المدير التنفيذي الأستاذة فطومة الأهدل عند التخصصات المعتادة بل ذهبت إلى البحث والتعاقد مع تخصصات جديدة تواكب سوق العمل ولم تحصل التسجيل على فئة معينة بل شملت جميع المديريات ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. ومعنا أبو حنين بيقول تمكين الشباب الذي ينتمي لحزب معين ومش مهم المستوى التعليمي سفينة جر السنبوق.
1: نعم ومتواجد أيضا شكري باقوسير بيقول مع إشراقة شمس هذا الصباح ومن منبر إذاعتكم الصداح نبعث لكم التحية تحية صباحية عطرة صباح الهنا والسعادة صباح يحمل في طياته كل خير صباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل عطر الله صباحكم برضاه والحمد لله على الأيادي الوافية والمنن الصافية والحمد لله على العافية صباح الخير لمن يزرع في القلب وردا بكلماته وأفعاله صباح الورد الثنائي المميز مواهب ودينا والمخرج ناصر وكافة طاقم راديو عدن غد والمستمعين الكرام وتحياتي لكم جميعا.
2: والزعيم يحيى راجح بيقول من آمن جبره الله أيقن أن كل كسر سيجبر وكل ضيق سيزول وكل أمنية مؤجلة سيأتي وقتها الجميل بإذن الله فاتقوا الله دائما فإن عوضه وجبره يفوق كل التوقعات صباح الخيرات.
1: وأيضا فارس العباد بيقول في حياتنا أشخاص يشبهون الفجر بخيره ودفئه برائحته ومفاجآته يزرعون داخلنا ألف زهرة ويتركون ابتسامة تملأ القلب بالحياة يا رب احفظهم أينما كانوا وأسعدهم أينما حلوا وذهبوا اللهم أمين صباح الورد والكادي وصباحك سعيد يا فارس.
2: ومعنا محمد علي الطويل قرأت يا دينا
1: محمد علي لسه يا مواهب تفضلي
2: تمام صباح الأمل والسعادة والوئام صباحكم وصباح أجمل وأغلى مدينة على قلوبنا عدن.
1: وأيضا أبو خالد حلصم بيقول لا تعطي قيمة لمن لا قيمة له فكل شخص بأفعاله يحدد مقامه ويسعد صباحكم دين المدني مواهب الجيلاني والمخرج ناصر فائز وطاقم راديو عدن الغد والمتابعين الكرام.
2: ومعنا تعليق في الواتس أب يا دينا من مها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان بتقول صباح التفاؤل صباح الأمل المشرق في بداية يوم جديد تشرق معها الطمأنينة واليقين بأن ما كتبه الله لنا هو موكل خير فالأمل هو شريان الحياة الذي يمنحنا القوة لنتجاوز الصعاب في هو بداية صباح متجدد يحمل معه إشراقة جديدة تلهمنا بالتفاؤل بإذن الله أن القادم أجمل وأنها صفحة جديدة بيضاء فرصة لننسى هموم الأمس ونبدأ يومنا بابتسامة صباح الخير للمذيعات المتألقات والمخرج المبدع صباح الخير لكل المستمعين الأحبة في كل مكان.
1: نعم ونقدر نقول مواهب أنه في النهاية بيبقوا الشباب هم الثروة الحقيقية لأي وطن وبأنه أي استثمار في مهاراتهم هو استثمار في مستقبل الجميع رغم أن التحديات فإن التطوير من البرامج وربطها باحتياجات سوق العمل وفتح فرص حقيقية أمام الخريجين يمكن أن يتحول من هذه الطموحات إلى إنجازات عظيمة وملموسة فالأمل موجود ما دامت هناك إرادة للتطوير واستعداد للاستماع إلى الشباب والعمل معهم لا من أجلهم فقط فكل مهارة تكسب وكل فرصة تمنح وقد تكون بداية قصة نجاح جديدة تسهم في بناء مجتمع أكثر إنتاجا واستقرارا.
2: طبعا يظل الرهان الحقيقي دائما على الإنسان وعلى تلك الطاقات الشبابية التي لا تحتاج إلا لبيئة صادقة تحتضن طموحاتهم وتتزاحم فيها مهاراتهم. مستمعينا الأحبة وصلنا لختام برنامجنا اليوم من عدن هذا الصباح وطبعا نتمنى أن تكون فقرات برنامجنا قد نالت إعجابكم واستمتعتم معنا ونلقاكم غدا بمشيئة الله في نفس الموعد دينا.
1: وإلى هنا مواهب فعلا وأنا سعيدة بهذا الحضور الجميل بتواجدي معك وتواجد الزميل ناصر ونتمنى نهار سعيد ويوم جميل لكل الناس اللي بتسمعنا وبتشاهدنا دائما ونلقاكم على أمل بإذن الله تعالى. إلى اللقاء أحبتي في كل مكان.
2: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية

والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال جيبوتي. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناه وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في مأرب. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. عرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس جيلة موفور الصحة والسعادة ولحكومة جمهورية جيبوتي وشعبها التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. وأشاد فخامة الرئيس بمواقف جمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وتخفيف معاناته الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجناه وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. وجاء ذلك خلال لقاء أسرة الشهيد بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى والد الشهيد عبد الله يحيى عيضة وعددا من أفراد الأسرة معبرا عن بالغ تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. أوضح الخنبشي أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداء سافرا على حرية الإعلام والحقيقة، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون في متابعة القضية وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة استكمال التحقيقات وملاحقة الجناه وتقديمهم للعدالة. أشاد الخنبشي بمناقب الشهيد ودوره الإعلامي المهني، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن محمود الصبيحي واجب العزاء والمواساة لأسرة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء. وعبر الفريق الصبيحي خلال زيارته لأسرة فقيد الوطن وفي مقدمتهم الفريق ناصر منصور هادي واللواء ناصر عبد الرب منصور هادي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الرئيس السابق وأبنائه وذويه، مستذكرا مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والعسكرية الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالدور الوطني الذي اطلع به الرئيس الراحل خلال مختلف مراحل حياته، مؤكدا أن المشير الركن عبد الرب منصور هادي كان من أبرز رجالات الدولة الذين كرسوا حياتهم لخدمة اليمن والدفاع عن قضاياه وتحملوا مسؤولياتهم الوطنية في ظروف استثنائية ومعقدة. وأكد أن اليمن فقد برحيل الرئيس هادي شخصية وطنية وقائدا كرس جهوده لخدمة الوطن والحفاظ على مؤسساته. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموليه وسفير مملكة هولندا جانيت سيبينا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وتعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية
دورهما الفاعل في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المضي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أشار العرادة إلى أن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والملاحة البحرية يمثل العقبة الرئيسة أمام الجهود الأممية كافة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على الميليشيات للامتثال للقرارات الدولية ومضاعفة الدعم الدولي للحكومة ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمى لمناقشة أوضاع الوزارة وسير عملها وخطتها الرامية إلى تطوير أداء السلطات المحلية وتعزيز كفاءتها في إدارة شؤون المحافظات بالتنسيق مع الحكومة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. استمع المحرمي من الوزير باسلمى إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والسلطات المحلية والجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل قانون السلطة المحلية إلى جانب الخطط الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية بما يمكنها من الاطلاع بمهامها الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى نتائج ومخرجات مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي عقد أخيرا. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية تطوير منظومة الإدارة المحلية وتمكين السلطات المحلية من ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة. وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه نائبه الدكتور عبد الله أبو الغيث إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر انعقاده السبت المقبل في مقر جامعة الدول العربية. وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب المصري اللواء هشام الحصري إلى جانب عدد من المسؤولين في الأمانة العامة للبرلمان العربي. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار بحث 3 ملفات استراتيجية رئيسة وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، الاعتداءات المتكررة للنظام الإيراني على بعض الدول العربية وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متصاعدة، إضافة إلى ملف تعزيز السيادة الرقمية العربية. بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد بعكر مع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيزه بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية مشتركة تعنى بصياغة أوجه التعاون بما في ذلك علاج الجرحى وتعزيز تبادل المنتجات الدوائية، التصنيع المشترك وترتيب الزيارات الطبية لإجراء العمليات الجراحية وتأطير ذلك ضمن مذكرات تفاهم جديدة للتوقيع عليها، فتح آفاق جديدة لبرامج تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها للحصول على البورد العربي والبورد السوري. رحب محافظ شبوة عوض العولقي بالإعلان رسميا عن تأسيس فرع للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتورة أثمار حسين ونائب رئيس المجلس البروفيسور عامر بالعفيرة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات التنظيمية والقانونية
لقيام الكيان الطبي الجديد وطبيعة مهامه الإشرافية والعلمية والمهنية ودوره في فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الأطباء المتقدمين للالتحاق بالدراسات والبرامج التخصصية في البورد اليمني واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق العملية التدريبية لهما والاشتراطات العامة الواجب توفرها في المرافق الصحية المخصصة للدراسة. حسم التعادل السلبي مواجهة ديربي حضرموت المثيرة بين تضامن حضرموت والمكلا في المباراة التي جمعتهما اليوم لحساب الجولة الخامسة من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وتزامنت هذه القمة الكروية مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26 من يونيو، ونظرا لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ابتسمت القرعة للأزرق التضامني ليتوج بكأس المناسبة الذي تسلمه قائده من وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمعية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي والقائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح بازومح ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله السعدي. قدم المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري برفقة قائد حراسة عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد كتيبة حماية المحافظ العقيد علي أحمد السومحي واجب العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد الصحفي محمد عبد الله عيضة مراسل قناتي العربية والحدث الذي استشهد مساء الأربعاء إثر حادث إرهابي غادر تمثل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته. وخلال زيارة أعرباء العميد الجابري والعقيد السومحي عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الأليم مشيدين بالدور المهني والإعلامي الذي طلع به الشهيد خلال مسيرته الصحفية في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع وما عرف عنه من إخلاص وتفان في أداء رسالته الإعلامية. أكد العميد الجابري أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها المكثفة لكشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية وتعقب العناصر الإجرامية المتورطة فيها مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وأن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني رجال الأمن عن أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. ختام النشرة مشاهدين تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال جيبوتي. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في مأرب. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة في أمان الله.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغدو. نبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، اختتم في مدينة المقلة المعرض الفني التوعوي بمخاطر المخدرات بمشاركة مجتمعية واسعة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الوعي وحماية الشباب. زار وزير التربية والتعليم مكتب الوزارة في عدن واطلع على سير العمل في كنترول الاختبارات الثانوية، مؤكدا دعم وتطوير البنية الإدارية وتحسين بيئة العمل. عربيا وعالميا، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية نصا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يتضمن ترتيبات أمنية لإنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم إعادة إعمار لبنان. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات باكستان دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة حتى الآن. اقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر تراجعا ملموسا لدوره. أقرت السعودية إجراءات جديدة لتلتزم المسافرين بالإفصاح عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40,000 ريال ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، يترقب عشاق كرة القدم العدنية مواجهة مرتقبة تجمع بين وحدة عدن والشعلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الوفاء لكرة القدم. وفي الرياضة العالمية، حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم الأول لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد. للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن مثلها عرب الإسلام والعجم. السلام عليكم. وردت كلمة طائر في القرآن العظيم بلفظ موحد ومعان مختلفة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ذلك في الأنعام. ويراد بالطائر هنا كل محلق في الهواء بجناحيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه في الإسراء، والمراد بطائره هنا عمله ونصيبه من السعادة والشقاء. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذه في سورة ياسين. ومعنى طائركم هنا شؤمكم، فالمقصد شؤمكم منكم وملازم لكم.

0: قيل إن عثمان رضي الله عنه لم يمارس الخطابة قبل خلافته، فلما صعد المنبر أول مرة ارتج عليه بعض الوقت، ثم قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أول كل مركب صعب، وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا الأمر معداً، وإن يمتد بي الأمد تأتيكم الخطب كابراً عن كابر، وإنكم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، والسلام.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فاستحسن الناس هذه الخطبة ورأوها أحسن وأجزل وأجمل من الخطب الطوال. وطبعا دائما البيان والبلاغة هو أن توجز في غير نقص ولا إخلال، فأحيانا تأتيك خطبة قصيرة ولكنها ماتعة جامعة.

تطور. يراد بالشجاعة الصلابة والشدة عند البأس والثبات في حزم، أما التهور فاقتحام الأمور على غير بينة والوقوع فيها بلا مبالاة. تعد الشجاعة من أرفع القيم وأعلى المناقب، في حين يعد التهور نقصا ومثلبا. يقول أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان.

قال الحميدي: كنا في مجلس عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم لما شرب له، فخرج رجل من المجلس ثم رجع، وعندما أوشك المجلس على الانفضاض قال الرجل: يا أبا محمد، أليس حديث زمزم الذي حدثتنا به صحيحا؟ فرد سفيان: بلى. فقال الرجل: فقد خرجت فور سماعي وشربت دلوا من زمزم على نية أن تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان: اجلس. وبدأ يحدثه والرجل يعد حتى اكتملت مئة حديث. أولئك آبائي فجئني بمثلهم.

يروى أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج في ولاية أبيه أو أخيه، وفي الحج كان معه نفر من أهل الشام. كان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود ربما استعصى عليه الأمر من ازدحام الحجاج هناك، وعلى عادة الخلفاء وأبناء الخلفاء كانت تضرب له قبة هناك. وبينما هو جالس في نفر من أهل الشام إذا برجل جميل الهيئة جميل الملبس طيب الرائحة، قد اجتمع من حوله الناس وأبدوا له علامات التوقير، وكان إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود أفسحوا له من أجل أن يستلم. فسأل أهل الشام من هذا، وقال هشام لا أعرف، وكان هشام يعرف ولكنه خشي أن يقول هو فلان فينصرف الناس إليه. وكان بين أهل الشام الفرزدق شاعر بني أمية، فقال الفرزدق ولكني أعرف. فقيل من هذا يا أبا فراس، فأنشأ قائلا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت من دونها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما قام يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه، نعم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. والحديث كما تعرفون عن زين العابدين الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً.

يقولون هجانة يريدون مجموعة من الناس يستخدمون الإبل في تنقلاتهم، وهو من فصيح كلامهم وإن لم يكن على أوزان الجمع المشهورة، فقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة زيادة التاء المربوطة على بعض الكلمات المفردة للدلالة على الجمع نظرا لكثرة ورود هذه الزيادة في كلام العرب وبخاصة في أسماء المهن والفرق، كقولنا خيالة لمجموعة من راكبي الخيل، ولبانة للذين يبيعون اللبن، وحطابة للذين يجمعون الحطب. ولكن قبل مجمع القاهرة ب1400 سنة نزل كتاب الله من فوق سبع سماوات بقوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وسيارة هنا جمع السيار، يعني جاء سائرون، فجمعهم القرآن الكريم بلفظة سيارة.

لا تقل خدمات وقل خدمات بكسر الخاء. الأولى جمع خدمة بالتحريك وتعني الخلخال الذي تحلي به المرأة ساقها. يقول كثير بن عبد الرحمن: وإن بظلام الليل أخفين مشية أبت خدمات الساق كتما فرنتي. والثانية وهي الخدمة أو الخدمات جمع خدمة بالكسر، وهي ما يسدى على وجه الإكرام أو تقديم المساعدة. لا تقل مطلع بالمسؤولية دون زيادة ضاد مدغمة في الطاء، لأن كلمة مطلع بتشديد الطاء تفيد العلم والكشف، بينما تفيد الثانية التي مع الضاد بالجدارة والقوة والنهوض والتحمل. ومنه قول جرير في عمر بن عبد العزيز: لما رأوك بحمل الكل مطلعا ضخم الدسيعة مأمون الأذادان.

وصف أعرابي قوما فقال: أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب، ولم تغررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجالهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقيل: آفة المروءة خلف الوعد. وكان عوف بن النعمان الشيباني يقول في الجاهلية: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لموعده. ويقول إياس بن معاوية: لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله أجمل من أن يكون في قوله فضل عن فعاله.

بعض الناس يحبونك اليوم ويكرهونك غدا ويتلونون في أمزجتهم معتقدين أن هذا من حرية المرء في حين أن الحر يرعى وداد لحظة. أخلاق البغال يضرب مثلا لمن يكثر التلون. يقول الجاحظ: لما كان البغل من الخلق المركب والطبائع المؤلفة والأخلاق المختلفة تلون في أخلاقه الكثيرة العيوب المتولدة عن مزاجه، وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق المتفاوتة والعناصر المتباعدة. وقال في موضع آخر: البغل أعزكم الله كثير التلون، وبه يضرب المثل. يقول البحتري يهجو قوما: لهم حلل حسن فهن بيض، وأخلاق سمجن فهن سود، وأخلاق البغال فكل يوم يعن لبعضهم خلق جديد.

كنت قد سألتكم في تويتر ماذا قالت العرب في القهوة. سألتكم ذلك طبعا لأنه أبيات القهوة جميلة عموما، فحاولت أن أجمعها كلها تحت هذه التغريدة، ولأنني أيضا أنا يعني مثل بقية الناس من محبي القهوة. هذه مشاركة من الدكتور فيصل أبو طفيل يقول: لولا ارتشافنا لأكواب من القهوة لانتهبتنا الغفوة غنيمة باردة. ووضع اسمه تحت هذا القول إشارة إلى أنه هو صاحب العبارة. رهف بسام تقول: وردت لفظة القهوة في الشعر قديما بمعنى الخمرة، نجد ذلك في قول أبي نواس: يا خاطب القهوة الصهباء يمهرها بالرطل يأخذ منها ملأه ذهبا، يا قهوة حرمت إلا على رجل أثرى فأتلف فيها المال والنشبا. ومشاركة من يوسف يقول: يكاد يفسد صومي ريح راغية فوق اللهيب حشاها البن والهالو. يقول البيت لحذيفة الجابري: ممنوعات أدبية، وقد حرف بيت عمرو بن كلثوم وقال: ونشرب إن شربنا البن مرا، ونشرب إن شربنا البن مرا ويشرب غيرنا بيبسي وكولا. فيصل بن فلاح المري يقول: فنجالها يشدي خضاب الخونداه الجادل اللي عندها لها طموحي. الخونداه يعني المرأة الجميلة، الجادل هي نفسها عندها جدايل، عندها لها طموحي تنتظر نصيب يجي، يعني والله أعلم. فهو يشبه فنجان القهوة بخضاب هذه الفتاة، خضاب يعني الحناء التي ترسمها وتتزين بها الفتيات، يشبه فنجان القهوة بهذه الخضاب. وهذا من الأبيات الشعبية المشهورة جدا. أبيات شعبية أخرى جابها باسل المسعودي في هذه المشاركة للشاعر عبد الله بن عون: قم صب لي يشعل منها فناجيل على سنة ضو انتهاد ولعها، أظنها يا مال طول التماهيل تقلع همومي كان ربي قلعها. المهندس أبو النور يقول: القهوة هي لغة في حد ذاتها. يا سلام. وبدور تقول: ونصطاد الرؤوس بكل سهم رماه البن من قوس الدلال. أكثم علي يقول: وضع السكر خيانة للقهوة، وأنا أتفق أيضا. حديثنا هنا عن التركش، القهوة السوداء يعني، أما القهوة الشقراء فهي أيضا فهي أصلا بدون يعني بدون سكر، ولا يوضع لها شيء من السكر. خالد يقول: هي السوداء فاصرف في هواها نفيس الوقت تحظى بالهناء. وعبد الرحمن يقول: فنجان باليد ولا عشرة بالركوة. فنجان باليد ولا عشرة على الشجرة. أشكر لكم هذه المشاركات. طبعا أنا يعني إذا كان لي أن أشارك فتعرفون أبياتي في القهوة، تلك التي أقول فيها: يا قهوة الليل الذي سئم السرى، هل في المياه بقية من ناري، كم تشبهين قصيدة مرت بنا يوم افترقنا عند باب الدار، سوداء تعلوها المرارة إنما في مائها شيء من التذكار.

هذا شاعر رثى نفسه قبل موته بأيام قليلة، فترك لنا قصيدة من أجمل قصائد الرثاء التي عرفتها دواوين العرب، يقول في مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية. عاش مالك بن الريب في عصر معاوية بن أبي سفيان. تنبئنا الأخبار القليلة التي وصلتنا عنه أنه كان حسن المنبت، ولكنه صار لصا فاتكا يقطع الطريق، وانتهى به الأمر إلى أن فر من موطنه ببادية السمينة عند البصرة إلى بلاد فارس، وهناك أقام زمنا. ومر بتلك البلاد القائد الأموي سعيد بن عثمان بن عفان، فلقي مالكا فرأى رجلا من أجمل الناس وجها وأحسنهم ثوبا، فقال له: ويحك، ما دعاك إلى ما بلغني عنك من الفساد؟ فقال مالك بن الريب: العجز عن المعالي وعن مساواة ذوي المروءات، وأنني أريد مكافأة إخواني. فاستصحبه سعيد في جيشه وأجرى عليه جراية في كل شهر. انطلق مالك بن الريب مع الجيش إلى خراسان تاركا بنتا له وصبية صغارا. يذكر كيف تعلقت به ابنته وهو خارج مع الجيش، ويصف دمعها الذي يكاد يجرح خديها، ثم يذكر ما صنعته دموعها في قلبه: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تدري على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا، اسكتي قد حززت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوب، ودعي أن تقطع الآن قلبي أو تريني في رحلتي تعذيبا، أنا في قبضة الإله إذا كنت بعيدا أو كنت منك قريبا. كم رأينا امرأ أتى من بعيد ومقيما على الفراش أصيبا. وخرج مالك إلى خراسان وغزا ولم يصب بأذى، وفي طريق العودة مرض مرضا شديدا فتخلف عن الجند، وبقي معه صاحبان، ولم يطل مرضه، مات مالك بن الريب على فراشه، لكنه قبل موته قال قصيدة رثى بها نفسه، قصيدة ظلت حية في ديوان الشعر العربي، يذكر فيها أهله وفرسه الأشقر الخنذيذ الضخم: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، ودر صبيي اللذين تعلقا بثوبي وقد أيقنت ألا تلاقيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر خنذيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أباليا، ويا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم لياليا، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي القبر والأكفان ثم ابكيا ليا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، خذاني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا.

اقرأ وضج الكون بالكلمات وابعث قريشا بعد طول سبات. يا أيها الأمي جئت مصدقا بالذكر والإنجيل والتوراة. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: خدماتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: 반가워.
1: أعزائنا المستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

ألي أي تاني خاصة من الأخ أنس القدسي إلى الحسان الغالي، نقول له ألف ألف مبروك بالرفاه البري إن شاء الله.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء

0: المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرقي.

تبكي جمالا، وكل لحظة تمنحك شعورا بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، اختتم في مدينة المكلا المعرض الفني التوعوي بمخاطر المخدرات بمشاركة مجتمعية واسعة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الوعي وحماية الشباب. زار وزير التربية والتعليم مكتب الوزارة في عدن واطلع على سير العمل في كنترول الاختبارات الثانوية، مؤكدا دعم وتطوير البنية الإدارية وتحسين بيئة العمل. عربيا وعالميا، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية نصا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن ترتيبات أمنية لإنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم إعادة إعمار لبنان. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات باكستان دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة حتى الآن. اقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر تراجعا ملموسا لدوره. أقرت السعودية إجراءات جديدة لتلتزم المسافرين بالإفصاح عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40,000 ريال ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، يترقب عشاق كرة القدم العدنية مواجهة مرتقبة تجمع بين وحدة عدن والشعلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الوفاء لكرة القدم. وفي الرياضة العالمية، حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم الأول لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يستفيدون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، في حلقة ماضية كنا تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والإمامة، وكذا تكلمنا كذلك حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اليوم إن شاء الله سنتكلم.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بعدما تكلمنا عن الأركان والواجبات الواجب فعلها، سنتكلم عن من عجز أن يقوم بهذه الأركان والواجبات. يعني مثلا قلنا لكم أنه يجب على الشخص في أثناء الصلاة أن يصلي قائما، أن يصلي قاعدا، أن إلى آخره. يعني ذكرنا بعض الواجبات التي يجب أن يفعلها والأركان. طيب، من كان عاجزا عن فعل شيء منها ما هو حكمه؟ سنتكلم عن صلاة أهل الأعذار، المرضى، الخائفين مثلا، المسافرين، كل من كان له عذر قد يحول بينه وبين أن يصلي صلاة تامة. نعلم أن الله عز وجل قد يسر في الشريعة، فقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخره. آيات كثيرة كلها تدل أن هذا الدين يسر. وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالأصل أن اليسر والعسر إذا تعارضا أن اليسر هو الذي يغلب دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أنا أمرتكم بأمر معين إيتوا من هذا الأمر بالذي تستطيعون عليه. مثلا قلت لكم صلوا وأنتم قائمون، ما استطعتم تصلون جالسين، لكن اسجدوا واركعوا. ما تستطيع تسجد تركع، على الأقل أو بالركوع والسجود كما سيأتي. أهل الأعذار أيها الإخوة والأخوات على أقسام. من هؤلاء، من أهل الأعذار، من يكونون مرضى، ومنهم من يكونون يعني راكبين على سيارة أو في طيارة أو في قطار أو نحو ذلك. ومنهم من يكون مسافرا أو خائفا، مثلا إما أن يكون خائفا من عدو أن يراه. يعني نفرض أن شخصا كان مثلا العدو وراءه وهو واقف مع مجموعة ناس وجعل وجهه إلى غير جهة العدو، يخشى أن يلتفت فيراه العدو فيعرفه، فكيف يصلي هذا؟ طيب القبلة وراءه، كيف يصلي إذا حضره وقت الصلاة؟ هل يومئ بالركوع والسجود؟ إنسان مثلا مسلم ومقيم بين كافرين ومسجون بينهم في سجن، ما في مكان يذهب يصلي لوحده فيه، هذا المسكين كيف يصلي؟ طيب هل تسقط عنه الصلاة؟ لأنه لو صلى معهم في هذا السجن علموا أنه مسلم وقد يؤذوه مثلا، والذين معك كفرة، فماذا يفعل؟ كيف يصلي في هذا الحال؟ كل هذا قد جاءت أحكامه في الدين ويسر الله عز وجل عليه. أما فيما يتعلق بالصلاة المريض وهو الذي سنبدأ به، فمعلوم أن المرض يعني قد يصيب الإنسان وهو مأجور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المريض يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: قال: لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما يعني تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن لا يؤجر على كل عمله حتى الشوكة يشاك وله به أجر. إذن نحن مأجورون على ما يقع علينا من مصائب أو كروبات أو نحو ذلك. والإنسان يا إخواني إذا استشعر أثناء مرضه أنه مأجور هان عليه هذا المرض. يعني الآن لو تأتي إلى إنسان كافر مريض أو مثلا مقعد أو نحو ذلك، تجد أن خلاص فقد الحياة. يعني إيش الفائدة من حياتي إذا كان لا أقدر

0: فقدته صلاة صلاتين في رمضان فسألت أولاده عنه، هم عرب يعني جنسيتهم سويدية، قالوا يا شيخ والدنا مريض في المستشفى. فقلت بعد صلاة التراويح نذهب نزوره. ذهبنا ودخلنا المستشفى، رآنا الممرضون والممرضات، فإذا أشكالنا تختلف، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، تأكدوا أننا لا يمكن أن نكون أولاده كلنا، ظنوا أننا لجنة للمرضى. سألونا قلنا لا، نحن مسلمون وهذا أخ مسلم لنا ونأتي نزوره. قالوا طيب هو يعطيكم فلوس إذا زرتوه؟ قلنا لا ما يعطينا. قالوا طيب أنتم يعني عندنا ناس مرضى حتى أولادهم ما يأتونهم، وأنتم الآن ما لكم علاقة؟ قلت لا، أنا جاي من بلد بعيد وهذا من بلد آخر، وكلنا جمعنا الإسلام أن نأتي نزور هذا الشيخ الكبير. المهم أقبلنا عليه، دخلت عليه فإذا الشيخ على سريره، وفي السريرين المقابلين له أيضا رجلان كبيران في السن سويديان يعني على أسرتهما، وبدأ ينظران إلينا. أقبلت إليه قلت له يا والد أنت كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف تقضي وقتك؟ قال والله الحمد لله يا شيخ، يعني أحيانا إذا تيسر لي أقرأ قرآن، أسبح، أهلل، أذكر الله. فقلت له طيب هؤلاء السويديون الذين يعني أمامك، هؤلاء كيف يقضون أوقاتهم؟ قال والله يا شيخ هؤلاء يعني كالأنعام. قلت كيف؟ قال يا أخي هذا كل واحد منهم ينام إلى العصر، إذا استيقظ بعد العصر يبدأ يتكلم ويصيح بها على صوته، فيحضرون له زجاجة خمر، يحضرون له الغداء فيتغدى، غداء فطور عشاء الوجبة، ثم يحضرون له زجاجة خمر ويشربها ويبدأ يتلفت يمين ويسار ويتجشى، ثم بعد ذلك ينام إلى بكرة الظهر أو العصر، ثم يستيقظ ويجلس لساعتين ثلاث يصرخ يمين ويسار وضايق صدره، ما يدري ضايق صدره من إيش. المهم فعلى مثل هذا الحال ذهب واحد من الإخوة معنا إلى أحد السويديين يتكلم معه، لما رآه مشدوها، فلما جاء قال لهذا السويدي أنتم ماذا؟ أنتم لجنة أم منظمة إسلامية إنسانية أم ماذا أنتم؟ قال له نحن مسلمون وهذا. ثم سأله صاحبنا، سأله الشيخ الكبير، قال له أنت من متى على هذا الفراش؟ قال أنا الآن من 3 أشهر في هذا المستشفى. قال طيب أولادك ما يأتونك؟ قال لا والله في بنتي أرسلت لي قبل شهرين بطاقة معايدة. فرحان، أرسلت له بطاقة معايدة ومبسوط أنها فعلت ذلك. فالمقصود ما تدري ماذا تقول له، هل تقول له اصبر فإن لك أجر، احتسب الأجر عند الله، سبح. وهل
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن؟ أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة.

0: أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الأسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: واذكر الله إذا ضاق صدرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود يا إخواني أن من نعمة الله علينا أن الله تعالى لا يساوي عنده من كان مبتلا بمرض ومن كان غير مريض، فإنه كلما كان الإنسان مرضه أعظم كلما كان أجره عند الله تعالى أكثر. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن ينبغي أن يحتسب المرء ثوابه عند الله عز وجل إذا وقع عليه مرض أو أصابه ضرر. حتى الآن يعني الناس المقعدون في المستشفيات الذي ما يتحرك منه إلا رأسه أو نحو ذلك، مقعد شلل رباعي، دخلت على بعضهم الذي قد مضى له 20 سنة و25 سنة على مثل هذا الحال مقعد، ومع ذلك تجد عندهم الراحة البال والاطمئنان والضحك ونحو ذلك الشيء الكثير. يحضر معي أحد دروسي في المسجد شاب عنده شبه شلل رباعي، إحدى يديه تتحرك بشكل يسير يمكن 25% فقط، ومعه يعني قد يعني تعاقد مع شخص يعني أجره لأجل أن يذهب به ويحضره وينظفه. فهذا مقعد ويحضر عندي الدرس كل أسبوع، ويأتي بالعربية سيارة فيها ما يحمل العربية ويركبها ثم ينزلها ويدخلون إلى المسجد ويحضر الدرس بعد صلاة العشاء. فأرى عنده يا أخواني من سعة الصدر والضحك والتبسم الشيء الكثير، يرى الناس حوله يضحكون ويقفزون ويذهبون ويجيئون ويقعدون كما شاء، وهو على هذا الكرسي قد جاوز عمره 40 سنة، ومع ذلك لا يزال يشعر بسعادة. لماذا؟ لأنه علق نفسه بالآخرة. أنا أعني بكلامي هذا أن المريض ينبغي عليه أن يحمد الله تعالى أن لم يكن مرضه أكبر، هذا أولا، وأن يعلم أن الله عز وجل مع هذا المرض لن يدعه يذهب بلاش، لا، مع وجود هذا المرض سوف يأجره رب العالمين ويعظم له ثوابه ويجعل هذا المرض يأكل السيئات التي عنده. هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا، ينبغي أن نعلم يقينا أيضا أن هؤلاء المرضى مع الاحتساب عند الله يبدأ يعني يتوسع صدره وينبسط. أذكر يوم من الأيام اتصل علي أحد الأخوة من أحد الدول الأوروبا، السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا شيخ أنا طبيب مسلم ومن أحد البلاد العربية وأحضر الزمالة في هذا المستشفى في هذه البلد، وعندي سؤال. قلت ما هو سؤالك؟ قال يا شيخ عندنا إذا جاء إليهم بمريض ميؤوس من حالته، يعني مثلا عنده سرطان متمكن منه أو تليف كبد متمكن منه خلاص أو نحو ذلك، يضعون له مغذيا، وهذا المغذي الذي يضعونه له معه مخدر حتى لا يصيبه آلام، ومعه مادة قاتلة. تخيل، يقول معه مادة قاتلة بحيث أنه يعيش 4 أيام 5 أيام ثم تتمكن هذه المادة القاتلة من دماغه وتقتله. قلت كيف؟ قال نعم، لأنهم يقولون خلاص هذا انتهى من الحياة، لا يستطيع أن يذهب مع صديقته ولا يستطيع أن يعني يعمل، خلاص يموت نرتاح منه. يقول ليست هذه المشكلة يا شيخ، ما هم كلهم كفرة يفعلون ببعض مثل ما يشاءون، أنا ماذا أدخلني. يقول لكن المشكلة يا شيخ، أتي اليوم بطبيب بمريض باكستاني مسلم مقيم في هذا البلد، يقول وقد وضعوا له هذا المغذي. أنا لا أستطيع أن آتي وأنزع المغذي وأغيره، ما أنا متدرب يعني، وأخشى أن مديرة القسم إذا علمت بأني فعلت ذلك أن يعني لا تكتب لي شهادة أو نحو ذلك، هذه زمالة وأنا قد مضى لي 2 سنة الآن وسوف أنتهي وأعود إلى بلدي. يقول لكن يا شيخ هل يجب علي شرعا أن أخبر أهله بذلك؟ أتي إلى أهله وقلت ترى هذا المريض قد طبعا يعني أهله سيعترضون وسيقول لهم الطبيب المعالج ما الذي أدراكم من هالمادة فيها كذا وكذا، أكيد أحد أخبركم. فالمقصود أن طبعا وجهته توجيه معينا، لكن الذي أعني بهذا أن أولئك الحياة لا تمثل بالنسبة لهم شيئا. أما عند المسلمين فنقول أولا وإذا مرضت فهو يشفين، وكم من إنسان أشفى على الهلكة ثم أنجاه الله تعالى منها، وما أدراك أنه سيموت بعد أسبوع أسبوعين فأن تعجل موته في 4 أيام. الأمر الثالث، يا أخي لعل حياته التي تطول به زيادة 3 أيام 4 أيام يا أخي يزداد فيها تسبيحا تهليلا قراءة القرآن أو قل غير ذلك، أهم شيء أنه يحصل عنده نوع تقرب إلى الله عز وجل في عبادته وغير ذلك. أعني بكلامي هذا يا جماعة أن المريض لا بد أن يحتسب عند الله، احتسب مرضت قل الحمد لله الذي أصابني بهذا المرض لأجل أن يعظم أجري. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عبد عند الله تعالى درجة، وأن بعض العباد يكون لهم درجة عالية عند الله فلا يبلغها العبد بعمله، عمله ما يوصل إلى هذه الدرجة العالية، فلا يزال الله تعالى يصيب منهم، لا يزال يصيبه بالمصائب والنكبات والمشاكل لأجل أن يرفع درجته إلى هذه الدرجة العالية. طيب نعود إلى ما نحن فيه بعد هذه المقدمة حول المرض، ولأن الدرس يعني فقهي فلا أريد أن أطيل في الكلام حول المرض وتحمله ونحو ذلك. المريض ما دام عقله معه فهو مخاطب بجميع الأحكام الشرعية ومخاطب بالصلاة خاصة، لكن لو أن المريض عقله ليس معه، نفرض أن مريضا مغمى عليه مثلا لمدة أسبوع أسبوعين، نحركه ما يدري عن شيء، ففي هذا الحال هذا لا يجب عليه الصلاة، لأن من شروط وجوب الصلاة العقل، وهذا عقله ليس معه، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان عقله معه لزمه أن يصلي على حسب حاله. ما تستطيع تصلي وأنت قائم؟ قم. قال لا والله يا جماعة أنا ما أستطيع، أستطيع أصلي وأنا جالس. أجلس. طيب حتى الجلوس يا جماعة يضرني وعندي ألم في الظهر، أصلي وأنا مضطجع. اضطجع. ما أستطيع أضطجع على ظهري، سأكون على الجنب الأيمن على اليسر. أجلس على الجنب اللي يريحك، احنا ما علينا منك، المقصود منك أنك تكون على الحال الذي تستطيع به أن تصلي، تقف على قدميك، تجلس، تضطجع، تنام على بطنك، افعل ما تشاء، أهم شيء أنك تصلي، ولو أن تصلي بنيتك بحسب استطاعتك. كذلك بالنسبة للوضوء، إذا لم يستطع المريض أن يتوضأ وضوءا تاما فإنه ينبغي عليه أن يتيمم للصلاة. طبعا هو الأصل أن المريض يتوضأ للصلاة، إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه مطالب أن يتيمم لصلاته حتى يكون أكثر تقربا إلى الله تعالى في ذلك. طيب لو مريض قال يا أخي أنا ما أستطيع أتيمم، قلنا له توضأ. قال طيب حتى الوضوء والتيمم كلها ما أستطيع، التراب سبب لي حساسية والوضوء أيضا سبب لي مشكلة، نقول له في هذا الحال مدام عجزت عن الشيئين يسقط عنك تيمم ويسقط عنك وضوء، صلي على حسب الحال الذي أنت عليها، وأنت مضطجع على فراشك وضوء تيمم كلها ما تستطيع ليست مشكلة، انوي أنك متطهر، ما يحتاج طبعا يتلفظ يقول نويت التطهر، لا اتفقنا أن النية في داخل القلب، فينوي أنه متطهر ويقول الله أكبر ويصلي، إن كان يستطيع يشير بيديه نعم، يستطيع يصلي قائما نعم، ما يستطيع ينوي، إن احتاج أن يعتمد على عصا في قيامه، لو قال أستطيع أصلي قائما لكن أعتمد على عصا، نقول اعتمد على عصا، إن لم يستطع الاعتماد على عصا قال سأستند على جدار، قلنا استند على جدار، لو قال أستطيع القراءة والتكبير وأنا قائم لكن عند الركوع لازم أجلس والسجود، نقول إذن وأنت قائم قل الله أكبر وأنت قائم، أقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم إذا أردت أن تركع اجلس على الكرسي يكون ورائك وأركع واسجد، اجلس بين سجدتين ثم قم بعد ذلك إلى قيامك. طيب لو قالنا المريض يا جماعة أنا أستطيع أني أقوم لكن يشق علي القيام، يعني عنده ألم في ركبته، قال أستطيع أقوم وأصلي ولا يضرني لكن والله يا جماعة وأنا أصلي يعني ركبتي تؤلمني ألما شديدا، نقول إذن صلي وأنت جالس. قال طيب أستطيع أقوم لكن آلام، نقول لا الدين يسر أصلي وأنت جالس. لو قال أستطيع أن أقوم ولا عندي آلام لكن الطبيب أمرني ألا أمشي على ركبتي لمدة شهر ولا أقف عليها، فإذا وقفت عليها سيتأخر شفائي لمدة شهرين، فأنا لن يؤدي لمضاعفات لكن سيتأخر برئي، شفائي سيتأخر، نقول إذن لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. إن كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه أو كان القيام يؤخر شفاءه كل هذا فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب أيهما أولى، أن يصلي وهو يعني جالس على كرسي أم يصلي وهو جالس على الأرض؟ لا، الأصل أن يصلي وهو جالس على الكرسي أو يصلي وهو جالس على الأرض، يصلي على أي الحالين شاء، وهذا من تخفيف الدين على العبد يا إخواني، أن الله عز وجل أصلا أباح للمريض أن يصلي جالسا لأجل إذهاب المشقة عنه، فإذا ذهبت المشقة عنه خلاص إما على كرسي وإما وهو جالس على الأرض. طيب لو أراد أن يصلي وهو جالس على الأرض كيف يجلس؟ يجلس متربعا، يجلس على مقعدته ويثني ركبته اليمنى ويميل ساقه والساق الثاني، يجلس متربعا على الأرض، هذا هو السنة كما جاء عن عائشة. أما إذا ما أراد يجلس متربعا على الأرض فله ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو كان المريض حتى تربع على الأرض ما يقدر، لو قال المريض يا جماعة أنا لا أستطيع أني أتربع على الأرض مثلا ويشق علي هذا التربع على الأرض، أنا سأصلي مثلا وأنا مضطجع، كيف أصلي وأنا مضطجع؟ نقول له أنت تخير، إن شئت أن تصلي أفضل شيء على جنبك الأيمن بحيث أنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويصلي. إذا ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن أو شق عليه نقول صلي على الأيسر. قال يا أخي ما أستطيع أصلي على الأيسر، نقول له صلي وأنت مضطجع. يصلي هكذا وهو مضطجع. طيب إذا صلى مضطجع يا جماعة هل يجعل رأسه، نفرض أن القبلة من هنا مثلا من هالجهة هذه، هل يجعل رأسه تجاه القبلة أم يجعل قدميه تجاه القبلة؟ الصحيح أنه يجعل قدميه تجاه القبلة حتى لو رفع رأسه يكون تجاه القبلة مباشرة، يجعل القدمين تجاه القبلة حتى إذا رفع رأسه يكون تجاه القبلة. وإن استطاع يرفع رأسه بمخدة أو نحوها جاز وهو أفضل، إن لم يستطع ما عليه بس. هذا فيما يتعلق به. كذلك مما يجب على المريض أن يعتني به عندما يريد أن يصلي أنه يأتي بما يستطيع فيه من الركوع والسجود. قال لك المريض أنا يا أخي أستطيع أركع لكن ما أستطيع أن أركع ركوعا تاما بحيث يكون ظهري مستويا، أستطيع أركع هكذا فقط شيء يسير، نقول اعمل الذي تستطيعه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع تأتي به إيتي به. لو قال طيب أنا السجود كذلك ما أستطيع أن ألصق أنفي في الأرض لأن عندي كسر في الأنف أو لأن عندي عملية في العين أو نحو أو صداع شديد في الرأس ولا أستطيع أسجد، نقول إذن إذا أردت أن تسجد فضع يديك واقترب من الأرض فقط حتى لو بينك وبين الأرض شبرين، ثم بعد ذلك صلي على حسب حالك الذي أنت عليه. مريض قال لنا يا جماعة طيب أنا أريد أني أصلي لكن يا إخواني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا على السرير والسرير قد يعني ربط به أجهزة وكذا، ما أستطيع كل مرة لف السرير على القبلة، أو مثلا أقول يا جماعة جلسوني أستقبل القبلة. إذا عجز عن استقبال القبلة تسقط عنه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أبد. إذا عجزت عن استقبال القبلة سقط عنك استقبال القبلة، وصلي على حسب الحال الذي تريده. إذن أيها الإخوة والأخوات هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المريض وأن يكون على مثل هذا الحال. لكن المهم يا إخواني إذا ذهبنا إلى مستشفى أن ننبه المرضى على مثل هذا. كم من المرضى يا جماعة يمر عليه أحيانا الوقت الطويل دون أن يصلي بسبب أنه لم ينبه على هذا. أذكر أن لجنة من بعض الإخوة المحتسبين ذهبوا إلى بعض المستشفيات لزيارة المرضى وإهداء بعض الهدايا لهم. يقولون لي لما رجعوا يقولون عملنا إحصائية على المرضى فوجدنا أن أكثر من 43% من المرضى لا يصلون. لماذا؟ كلهم مغمى عليهم ولا كلهم غير مسلمين؟ قالوا لا بل إنهم أصحاء وبعضهم ناس أخيار ويعني حريصين على الخير لكن لا يصلي. إذا قلنا له ليش ما تصلي؟ قال يا أخي كيف أصلي وسريري إلى غير القبلة، خلاص أنا أجمع الصلوات إذا خرجت أصليها. والثاني يقول كيف أصلي وأنا قد خرج مني أنبوب يجتمع فيه البول، ما أنا فيني نجاسة كيف أصلي. والثالث يقول كيف أصلي وأنا مثلا ألمس عورتي كل قليل لأجل مثلا عملية أصبت بها. والرابع ويظنون أنه إما يصلي 100% كما يصلي الصحيح أو معنى ذلك أن الصلاة تسقط عنه أو يؤجلها. هذا ما يجوز، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يشفى، بل يجب عليه أنه يصلي تماما كلما أذن للصلاة أن يصليها على حسب حاله. بقي مسألة أخيرة أختم بها وأرى أن وقت الحلقة انتهى، لكن لكم أن تتحملوا مني هالدقيقة هذه. الآن يا جماعة المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نفرض أن المريض قال لك نعم أنا سوف أصلي لكن يشق علي أني أصلي الظهر في وقتها أصلي العصر في وقتها، هذا يشق علي، نقول إذن يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. يجوز أن يجمع بين الصلاتين. كيف؟ يعني مثلا مريض أقبل إليه الطبيب الساعة 11:30 قبل أذان الظهر ب10 دقائق، قال له الطبيب اسمع، قال نعم، قال أنا سوف نعطيك دواء مسكنا للآلام سوف تنام بسببه 8 ساعات. نقول إذن إذا أذن الظهر صل الظهر والعصر مع بعض 4 و4 إلا إذا كنت مسافرا، لكن ما دام أنك مقيم تجمع للحاجة صلي 4 و4 ثم كل هذا المسكن ونم إلى الساعة 10 بالليل، إذا استيقظت صلي المغرب والعشاء. إذن يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة. يجوز أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة. هذا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بصلاة المريض، وعلى ذلك أيضا أدلة كثيرة لكن تركت ذكر الأدلة حقيقة اختصارا للوقت. فمعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام على صلاة الراكب وصلاة المسافر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

هل مدارسنا اليوم تمحو الأمية أم تبني الشخصية؟ بين مناهج تحشى في العقول وقيم تغيب عن السلوك، ضاعت الحصة الأهم. في حصة نعيد الاعتبار للتربية قبل التعليم، نواجه التحديات، نشخص الأوجاع ونبحث عن الحلول الممكنة. حصة مع ديانا سلطان يأتيكم السبت 4 عصرا على راديو عدن الغد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير وعافية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعة عدن الغد 959 وكذلك 899 أو تتابعوننا من خلال البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. ها نحن نلتقي من جديد مستمعينا ولكن في الحلقة الختامية من برنامج حصة، هذا البرنامج الذي رافقناكم على مدى حلقاته السابقة وسلطنا من خلاله الضوء على قضايا العملية التعليمية واقتربنا من هموم وتحدياتها واستضفنا نخبة من المختصين والتربويين قدر المستطاع مستمعينا إيمانا منا بأن التعليم مسؤولية الجميع وأن الارتقاء به يبدأ من وعي مشترك وحوار هادف. في هذه الحلقة مستمعينا نختتم مشوار البرنامج بالحديث عن واقع التعليم في بلادنا بين تحديات الحاضر الأليم الصعبة وآفاق التنمية التي الجميع يطمح لها نحن أو حتى الدول الأخرى، لنناقش كيف يمكن للتعليم أن يكون الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل رغم الظروف والتحديات. وكالعادة مستمعينا يسعدنا أن تكونوا جزءا من هذا الحوار من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر واتس الإذاعة 7819-5121 أو كتابتها في التعليقات على البث المباشر وسنعرضها على ضيفنا خلال هذه الحلقة. مستمعينا هذه الحصة على وشك البدء، أنا ديانا سلطان من إعدادها وتقديمها وزميلي عاصم حكيم من إخراجها وأنتم معنا على عدن الغد.

0: مستمعينا الأعزاء، يعد التعليم حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع، وهو المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية وصناعة المستقبل في أي دولة. لكن في بلادنا اليمن يواجه هذا القطاع تحديات متراكمة جدا فرضتها الظروف الاقتصادية الإنسانية والحرب التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأثرت في جودة التعليم، البنية التحتية للمدارس، استقرار العملية التعليمية ومستوى التحصيل لدى الطلاب. لكن هنا نسأل، التنمية، هل هنالك أمل أن يكون هنالك تنمية التعليم في بلادنا؟ سنتحدث عن واقع التعليم مستمعينا والعديد من الأشياء مع ضيفنا العزيز الذي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف، الدكتور عزيز محمد سالم، كبير الباحثين في مركز البحوث والتطوير التربوي ورئيس السابق للمكتب الفني لديوان عام مركز البحوث والتطوير التربوي. ونقول له أهلا وسهلا دكتور عزيز معنا في برنامج حصة.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا، نحن سعداء جدا بتواجدك معنا يا دكتور عزيز وبهذه الفرصة من وقتك معنا.
1: يعطيكم العافية، وأنا أسعد وأتمنى برنامجكم وأعدا وغدا التوفيق وإن شاء الله على كل جديد يعني.
0: إن شاء الله يا رب. بداية دكتور عزيز، دكتور ممكن فقط يعني ترفع صوتك؟
1: إن شاء الله.
0: جميل جدا. بداية دكتور عزيز، نود أن نعرف، ونحن ربما نعرف قليلا لكن نريد أن تكون الصورة واضحة أكثر، كيف تصف واقع التعليم في بلادنا اليوم وما أبرز التحولات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة؟
1: طبعا بالنسبة للتعليم يعني مش نقول هو حقيقة يشهد كثير من التحولات، خاصة في المراحل يعني السنوات 10 و15 سنة الأخيرة، شهد كثير من التحولات وكثير من التحديات والمعوقات والصعوبات نتيجة الوضع العام ووضع البلد. وكان أبرز التحولات أو الأشياء التي كانت بارزة في القطاع هو تراجع الإنفاق الحكومي أصلا للقطاع التعليم، والتراجع هذا أثر كثير على تقديم الخدمة بشكل عام، كمان طبعا بإضافة إلى يعني تم الاعتماد أو ركز الاعتماد على المساعدات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة التعليمية، إما من خلال ترميم المدارس أو الحوافز الشحيحة اللي ممكن تقدم يعني كبدائل كده تواكب العجز الذي حاصل في التعليم والفجوات التي سببت نتيجة عدم موازنة حقيقية، إضافة لتكدس الطلاب والنزوح، وهذه كلها أشياء أثقلت على تقديم الخدمة التعليمية. يعني النزوح اللي حاصل والتكدسات اللي حاصلة مثلا في محافظة عدن، محافظة تعز، محافظة مارب، الضغوطات هذه أثرت في تقديم الخدمة التعليمية نفسها. وبالإضافة طبعا تقديم الخدمة يتطلب عدد من أشياء كثيرة، متطلبات بنية تحتية، كتوسع أفقي، كمناهج، كطباعة كتاب مدرسي وإلى آخره.
0: فعلا. طيب يا دكتور عزيز، عندما نتحدث عن جودة التعليم، ما المؤشرات التي يقاس بها التعليم وفق المعايير الدولية، وأين تقف بلادنا هكذا كصراحة؟
1: طبعا المؤشرات العالمية هي يعني مؤشرات دولية عادة يتم قياس الدول المتقدمة في التعليم، وأبرزها منظمة اليونسكو وأيضا مؤشر دايفوس لجودة التعليم اللي تعتمد طبعا على كفاءة المناهج وتحديثها، أول معيار أو من معايير أو المؤشرات العالمية، تأهيل الكادر التعليمي ونسبته إلى عدد الطلاب، البنية المدرسية والبنية التحتية والرقمية والمادية، وكل هذه الأشياء تدخل من مؤشرات جودة التعليم. وايضا اخر حاجه اللي ممكن يقاس عليها هذه المؤشرات العامه هي المخرجات التعليم ومدى موائمته لسوق العمل، يعني متطلبات العمل. اذا كان التعليم يحقق لي متطلب التنميه ومتطلبات سوق العمل، هذا واحد من المؤشرات التي ممكن يقاس عليها جوده التعليم. اما بالنسبه لليمن اين تقف، طبعا احنا خارج التصنيف هذا عالميا بحكم اما لعدم وجود تقارير، اضافه انهم مدرج اساسا الوضع اليمن او بشكل عام ضمن التعليم او بيئة الطوارئ اللي تبنى أساسا على خطط الاستجابات الإنسانية، كونها يعني بيئة غير مستقرة حتى ممكن نطبق عليها المعايير السابقة التي ذكرناها، وبالتالي تعاني المخرجات من تدني حاد يجعلها غير قادرة على تلبية متطلبات العصر أو سوق العمل بحسب المؤشرات التي تكلمنا عنها. طبعا هذه الأشياء وهذه المؤشرات يعني يعتمد عليها تغيير مناهج، تغيير محتوى، مواكبة التطورات. تخيل الصين لما تحدث يعني تشطب 12 ألف تخصص لعدم مواكبة العصر الحالي، يعني 12 ألف تخصص من البرامج والتأهيلات الجامعية، بحيث أنه ما يصبحش مخصص تخصصات معمول بها، واستبدالها بتخصصات تواكب متطلبات العصر ومتطلبات التنمية مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، البرمجة، التكنولوجيا والأشياء التي يتطلبها سوق العمل.
0: فعلا. طيب يا دكتور، يعني لنفرض يعني لا توجد عندنا يعني جودة تعليم، لكن رغم كل حاجة يعني رغم ما عشنا ونعيش وما زلنا نعيش، هل نستطيع أن نقول أن لدينا قليل من التعليم، أما أنه تعليمنا خلاص يعني طحطح؟ أسفة على الكلمة.
1: مش معنا تعليم، هو يعني معنا كمدارس، معنا مثلا معنا طلاب ومعلمين، لكن للأسف كخدمة تعليمية حقيقية. أنت تتكلمي على عصب الحياة، تتكلمي على إيش نقول العنصر البشري الذي يغير مجرى الحياة كامل. أنا لما أعد هذا الشخص أو أعد هذا الفرد الإعداد الكامل، لما يعني يكون في في في ذهني في خططي، هنا أنا أقدر أستطيع أقول أن أغير الحياة وأغير مبنى حياة المجتمع بشكل عام. فبحكم الإنسان يعني الدول المتقدمة لما تنظر مثلا للمنشآت الصناعية وذا والتطور وذا، هي أساسا تنظر للبشر أولا، الكادر الإنساني والكادر البشري هو الذي بيقوم بالشغلة ذي كلها. وعندما أنا أفتقد لهذا العنصر وما أعده الإعداد الصح، تمام، فبالتالي سيكون كل المخرجات أو كل يعني احنا لما نتكلم الان عن مخرجات التعليم، يعني مدخلات التعليم الاساس الثانوي هو اساسا، عفوا مخرجات التعليم الثانوي اساسا مدخلات التعليم الجامعي. أيوة. والتعليم الجامعي هو اساسا يخرج الى سوق العمل والى بمتطلبات سوق العمل. فلو عملنا قياس فقط لمخرجات التعليم الحاصل الان، احنا عندنا عجز، عندنا فقر في التعليم، مش عجز، فقر في التعليم على مستوى مؤشرات العالم. الفقر هذا يكمن في كل ما يمكن يدخلي في ذهنك من يعني مدخلات التعليم الحقيقي أنت فقير فيه. وبالتالي احنا معنا شبه تعليم، ولا نقول تعليم حقيقي نقدر نبني عليه ونقدر نعمل، إلا إذا عدنا النظر في في في التمويل، عدنا النظر في الاهتمام بالمنظومة التعليمية، عدنا النظر في تأهيل البشر، عدنا النظر في كل شيء. ما يحصل في البلد كله هو نتيجة الجهل. الفقر الجوع يستطيع الإنسان يصبر عليه، لكن الجهل يدمر الحاضر والمستقبل. الجهل بوابة كل شر، من الجهل يفتح الباب لكل شيء تتخيليه يعني. فإذا قدرنا نعيد النظر في هذه التركيبة، إذا قدرنا نعيد النظر في في في في التعليم وفي الخدمة التعليمية التي نقدمها، هنا ممكن نعيد بناء الإنسان.
0: فعلاً.
1: أسأل الله أن يكون في هناك توجهات يعني.
0: طيب يا دكتور عزيز، أود أن أسأل، هل من 2015 بدأ التعليم منهار أم من قبله؟
1: له حقيقة ما نقولش، هو كانت برضو كانت معانا يعني شبه يعني مؤسسة تعليمية، ولا أقول مؤسسة تعليمية متكاملة، كانت موجودة تمام شبه مؤسسة ولو بالحد الأدنى يعني، لكن كمشروع تنموي حقيقي للأسف لم يكن موجود. لو كان حقيقي موجود المشروع التنموي الحقيقي الذي يبني الإنسان ما وصلنا اللي وصلنا إليه حقيقة. لكن زاد الطين بلة الذي حصل، هو أساسا ما حاصل هو نتيجة مخرجات اللي لا يوجد مشروع تنموي تعليمي حقيقي ينهض بالإنسان والذي يبني المجتمع ويعيد تشكيل حياته ويعيد رسم مستقبله ويعيد يبحث عن فرص التنمية، فرص الرفاهة الإنسانية يعني. فهو ما حصل هو أنا أقول كله نتيجة، للأسف نتيجة لم يكن معنا مشروع حضاري حقيقي نبني عليه مشروع تنموي حقيقي. وإن كانت الموجود يعني حتى المناهج كانت يعني برضو منهج تقليدي، احنا بيننا وبين العالم سنوات ضوئية يعني، ما نقولش إنه الآن هي 15 سنة، بس 15 سنة كانت غلقت ما تبقى يعني، ما تبقى على شكل. الآن تخيلي أنت المناهج الذي يعبث بها والتغييرات يعني التي حاصلة كان في مناطق غير اللي تحت الشرعية، إضافة لما هو حاصل عندنا الآن من عجز في تقديم الخدمة التعليمية الحقيقية. الآن العالم ما عاد يتكلمش على التعليم التقليدي، لأن ما ينظرش المدرسة هذه الآن المدرسة العادية، الآن المدرسة الرقمية، الآن التوجه الرقمي، الآن التحولات، الآن أيضا حتى العلوم نفسها بتتغير. أنا لما أقول لي 12 ألف تخصص يحذف، معنى أنا أيضا أنظر إلى الاحتياج حقي داخل المجتمع، هل التخصصات هذه الموجودة هي تلبي لي متطلبات الحياة أو متطلبات التنمية؟ هل أنا أعد فعلا إعداد حقيقي أو أنه شكل وهمي أنه فقط يقرأ ويكتب؟ إحنا عندنا أمية رقمية موجودة الآن داخل المجتمع وداخل الوزارة وداخل التعليم وقطاع التعليم داخل البلد بشكل عام. فهنا إذا قدرنا فعلا نحن نعيد يعني إعادة النظر، أنا أتكلم بشكل عام، يعني أنه إذا أردنا نصلح حتى وضع البلد كامل، المدخل هو المعرفة. أما بدون المعرفة فنحن سنظل دائما مع في إطار الجهل وفي إطار التخلف وفي إطار كل ما نحن فيه. لا، أنا لا أتكلم مش فقط المحوى الأمية هذه القراءة والكتابة، لا لا، المعرفة، أن تنتج معرفة حقيقية تبنى عليها. يعني تخيل العالم الآن مثلا، الآن زي الشركات الرقمية العالمية الآن، هل تدري إيش أكبر التخصصات الذي ممكن يقبل وجوده؟ مش التخصصات الرقمية والبرمجة وكذا، هل الآن يتوجهوا نحو الفلسفة، نحو علم الاجتماع، نحو التاريخ، نحو، لأن هذه العلوم الذكاء الصناعي ما بيقدرش يعمل لك إياها، ما بيقدرش يشكل لك المجتمع، قد يساعدك لكن أنت اللي ممكن تعطي الاحتياج مجتمعك، وأنت تبني فلسفة التربية وفلسفة التعليم اللي شي تبني عليها المجتمع.
0: فعلا يا دكتور. طيب إلى نتحدث قليلا عن بعض من تحديات هذه العملية، مكانة المعلمة الاجتماعية يا دكتور والمهنية اليوم، كيف الأجيال تنظر إليها أو كيف تنظر إلى هذه المكانة، وما أثر ذلك على جودة التعليم؟
1: طبعا المعلم عندما يفقد مكانته فأكيد سينعكس على على على إعطائه، يعني بيعكس على إنتاجيته. يعني المعلم لما يترك مرحلة أو مكان المعرفة وكيف أنه يطور نفسه ويبحث عن مصدر رزق مثلا، المعلم عندما لا يميز داخل المجتمع يصبح يعني معلم مميز، بحيث أنه لما يروح في مرفق ولا في مكان لا عنده مكانة اجتماعية يقدم المعلم، المكان الاجتماعي عندما يفقدها التي تنعكس فيما بعد على المستوى الاقتصادي حقه، عندما يترك المهنة نفسها إما للاغتراب أو يتحول إلى ما صادر دخل أخرى، إما عمل بمصدر دخل آخر أو يتحول محرق أحيانا للجبهات تمام إلى أماكن الاقتتال حتى يبحث عن مصدر رزق، فهذه كارثة لما تصبح مقاعد الدراسة فاضية في الكليات على والجبهات مليئة بالشباب. فالمسألة فيها في عدة نظر، يعني يعني مسألة إن احنا المكان للمعلم عندما يفقدها أكيد سينعكس على جودة التعليم، يعني من بيعطيك بينعكس على الالتحاق أساسا للكليات. الآن كلية التربية بعض الأقسام تتقفل يعني نهائيا، الآن كلية التربية كلها مثلا هي المصنع، المعمل الذي يخرج لي المعلم المتمكن الجيد، تخيلي حجم هذه المبنى والمؤسسة كلها ممكن لا يتجاوز العام الماضي تقريبا أو كذا 100 طالب، يعني في تخصصاتها كلها أقسام مغلقة، ففي مشكلة، في كارثة حاصلة يعني. لكن للأسف المجتمع مش فاضي، ولا صاحب القرار فاضي، ولا كلهم مشغولين بأشياء خارج هذا السياق، وبالتالي الكارثة التي تحصل إن إحنا ما بنحصل على معلم جيد، ويظهر لنا بعدين أشياء حاجة اسمها المعلم البديل. المعلم البديل هذا الذي يقوم بتدريسه غير مؤهل، لا يوجد عنده معرفة، يعلم خطأ، إيش أقول لك يعني، وشوف إيش الحاصل والنتيجة والمخرج. فالمسألة هي كلها مركبة، يعني مثلا الكادر التعليمي لما أنا أأهله تأهيل حقيقي وأقوم على احتياجاته وألبي له متطلباته وأوفر له مكانته الاجتماعية والاقتصادية اللي تخليه يقدم خدمته بشكل أفضل، هذا بالضرورة سيساعدنا. يعني لما أوفر بنية تحتية تمويل التعليم، تمويل جيد، موازنة عامة مخصصة للتعليم، اعتماد خطط يعني استراتيجية تحدد لي إيش الاحتياج للمجتمع، تحدد لي إيش الذي أشتري أنا بعد 10 سنوات من من من قطاع التعليم، كان على مستوى التعليم كامل. مشكلة التعليم أنا كله عبارة عن جزر، يعني التعليم العالي في وادي، التعليم المهني في وادي، التعليم العام في وادي، يعني ما فيش هناك استراتيجية واحدة تحدد مخرجات التعليم، من مدخلات من، وإيش أشتري أنا بالضبط المخرجات اللي أشتريها، أشوف سوق العمل إيش محتاج وأوفر له فعلا كوادر ومهارات يعني كفوءة وقادرة أنها تلبي سوق العمل. التمويل أيضا، البنى التحتية، المناهج وإعادة تطويرها وإعادة العمل عليها، هذه كلها مع بعضها هي أساس إيش نقول البنية المنظومة التعليمية. مكانة المعلم تأثر على الالتحاق وتأثر بعدين على جودة التعليم. تخيل أنت الجودة التعليم اللي هو يعتبر على ضمان التعليم والتعليم الشامل وكل هذه الكلام ما بيتحقق، لأن المعمل الذي أساسا يروح أو المصنع اللي يخرج لي المعلم هذا متوقف، وإذا اشتغل اشتغل بكفاءة متدنية جدا، وبالتالي في نهاية الأمر أنت ما توصلش تعليم حقيقي.
0: فعلا دكتور ابقى معنا، وأنتم كمان مستمعينا ما تنسوا أنكم تطرحوا أسئلتكم أو مشاركاتكم على واتس الإذاعة 7819-5-21-21، ونحن بدورنا سنعرضها على الدكتور. نذهب سوية نحن وأنتم والدكتور أيضا إلى فاصل قصير مع عاصم ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام وأحبتنا المتابعين أينما كنتم عم تتابعونا وعم تستمعوا إلينا، وأنا منتظرة أسئلتكم لأطرحها على الضيف، ويمكنكم إرسالها على واتس الإذاعة 781-951-21. وعدنا إليك يا دكتور عزيز لنمضي حديثنا عن واقع التعليم في بلادنا وأفاق بين تحديات الحاضر والتنمية. طيب يا دكتور، أنت قبل الفاصل القصير حدثتنا تكلمت عن أنه ما فيش ترابط بين العملية التعليمية سواء كان في المعاهد الفنية أو الجامعات وما إلى ذلك. أريد أن أسأل، هل الدولة اليوم لا تمتلك رؤية واضحة في التعليم؟ ومن الذي يطرح هذه الرؤية؟ هل الدولة أم الباحثين والمختصين؟
1: طبعا المؤسسات المعنية بهذا الجانب هو كان معنا مجلس أعلى للتعليم. المجلس الأعلى للتعليم المفروض أنه يقوم بعملية الاستراتيجية عامة.
0: نعم يا دكتور، إذا ممكن بس يقول لك المخرج ترفع صوتك.
1: أقول أنه المجلس الأعلى للتعليم عادة هو من يقوم بوضع هذه السياسات، وكل مؤسسة طبعا لديها يعني استراتيجياتها ولديها خططها وأهدافها، بس من المفترض يعني أي دولة تنشد التنمية وتنشد إنها البناء الحقيقي، فلا بد يكون هناك مجلس أعلى يقوم بصياغة استراتيجية عامة للتعليم مرتبطة بالتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم العام، بحيث يكون كلهم يعتبروا يلبوا هذه الأهداف العامة للدولة الأصل هكذا. طبعا في الوضع الحالي كل وزارة هي معنية بأهدافها ومعنية باستراتيجياتها، لكن في نهاية الأمر لابد يكون هناك في رؤية حقيقية. الدولة أساسا ماش معها رؤية الآن للخروج من الوضع العام للبلد يعني، ورغم كذا المفروض أن التعليم أساسا ما يدخلش في ضمن دوامة السياسة ولا دوامة الصراع. التعليم جانب سيادي المفروض يخرج عن كل هذه الأشياء، لأن في نهاية الأمر أنت يعني تتعامل مع بشر. كل ما زادت فترة الصراع ولا يوجد هناك خدمة تعليمية حقيقية، يبدأ الجهل يسيطر وتبدأ العملية والدائرة تتسع. فالأصل إنه الدولة عندما أو المشرع أو إيش نقول، أنا أرى حتى في الوضع الحالي يعني في بلاد لما تكون بلد طوارئ وبلد حروب وصراعات نزاعات، ما يحتاج يكون معينا ثلاث وزارات وكل وزارة تكون في تغرد في وادي. ممكن أعملها في وزارة واحدة تمام، لوزير واحد واستراتيجية واحدة، وابني عليها خططي وخطط يعني خططي المستقبلية. أشوف أنا التعليم العام ما الذي أريد أنا منه في التعليم العام، من الأساسي ما الذي أريد فيه، الثانوي ما الذي أريد فيه، مدخلاتي للتعليم المهني والتعليم الجامعي ما الذي أنا أريد حتى يحقق لي التنمية. هذه كلها تكون مرسومة وتكون واضحة وتكون مقيمة ومتابعة ووفق مؤشرات أقدر أبني عليها وأقدر أشتغل عليها. لكن طالما أن الوضع العام أساسا يعني هو وضع ضبابي، أيضا الموازنات غير موجودة في كل هذه الوزارات، البلد الرواتب أساسا يعني تخيلين في رواتب الجامعين ورواتب المعلمين تأخيرها إيش اللي ممكن يسبب، انقطاعها إيش اللي ممكن يسبب، هذه كل أشياء متراكمة مع بعض
0: فعلا. طيب هنا ربما لا أعلم وصلنا سؤال من أم حمزة تقول: لماذا المدارس الخاصة كلها نجاح وما فيهاش نسبة فشل حتى 1%؟ يعني يمكن هذا شوي خارج عن موضوعنا، بس لا أعلم هل ستجيب عليه.
1: لا يعني موضوع هو النجاح الآن إيش الذي يعني إحنا معنا معدلات وهمية غير حقيقية. لما يكون عندي 99 ولا 95% لطالب حصل 99% في نهاية الأمر ومش قادر، لا عنده تحليل نقدي ولا عنده حل مشكلات ولا عنده مهارات مكتسبة ولا عنده، هي عبارة عن حفظ آلي تمام للمعلومة. المعلومة الآن على قارعة الطريق. الآن التعليم الحقيقي يبنى على المهارات، يبنى على كيف ممكن يوظف هذه المعرفة وكيف ينتج معرفة أصلا وكيف يستفيد منها ويستخدمها ويطورها. لأن إما أنك تنتج معرفة أو أنك يعني تتفنن في أو تبدع في استخدام المعرفة، أو أنك الحاجة توظف المعرفة في الشيء الذي يساعدك على خلق بيئة صحية وبيئة تعليمية ومجتمع متقدم ومتحضر. أما المسألة النجاح وهذه كلها عبارة عن معدلات، يعني أقول معدلات وهمية لا تشكل حقيقة يعني للمخرجات الحقيقية للتعليم. مجرد ما تعمل له امتحانات قبول أو تعمل له مفاضلة الطالب هذا يصبح لا شيء، يعني ماشي معه معرفة، المعرفة هذه يمكن تتبخر أو تنسى، ماشي معه مهارة حقيقية. طبعا الأصل أنه يكون معانا هناك المراقبة والمتابعة لكن هي عبارة عن منظومة متكاملة. عندما تنهار المنظومة الكل يعني تصبح التقييمات ما نقولش يعني بنفس الجودة، ولكن أيضا هناك تعليم يقدم. بالعكس القطاع الخاص برضه متحمل جزء كبير من تقديم الخدمة التعليمية. عندما يعجز القطاع العام وعندما تتفاقم مشاكل القطاع العام يكون القطاع الخاص واحد من ضمن الجهات الذي يقدم هذه الخدمة، وإن كان يحتاج إلى برضه متابعة ومراقبة وإشراف إلى آخره، رغم أنه موجود لكن الوضع بشكل عام السياق العام البلد يطغي.
0: نعم. طيب أبو خالد حلصام كتب لنا: كيف بيتطور التعليم والكل يرمي الموضوع على الآخر؟ ليش جالسين في مناصب ومسميات كبرى ومش قادرين تحركوا ساكن؟ مش عارفة إذا حب أنك ترد.
1: ده لا يعني القصة مش إنه هو أساسا نقول سياق البلد بشكل عام. يعني الرأس لما يكون الوجع فيه خلاص، يعني زي ما يقول الهيد أو العالم مش أو بالأصح صاحب القرار حاليا في سياق آخر. التعليم احنا زي ما قلت لك في بداية الحوار احنا معانا يعني محافظة على انه لا ينهار نهائيا. ضغوطات كثيرة، التحديات اكبر، انت بدون موازنة، انت بدون نفقات تشغيلية، انت مثل المكتف المربط وانت داخل الماء يعني، ويقول لك اياك انت تبتلى بالماء. فالقصة ما فيها إنه لابد يعاد النظر في شغلات كثيرة جدا، من ضمنها أيضا سياسة التعليم وسياسة الدولة تجاه التعليم نفسه. أما مسألة من يرمي كل واحد يرمي على الآخر، فالمسألة هي عبارة عن يعني رفع العتب. لو كان الكل مساهم، المجتمع على فكرة شريك أساسي في تقديم في في في في التعليم، الوزارة، القطاع، كلهم مرتبطين في هذه الخدمة. لا نستثني أحد ولا نقول إنه الكل يعني إنه نرمي فقط العتب مثلاً على وزارة التربية والتعليم أو على جهة دون أخرى. بالعكس الكل مسؤول. المجتمع إذا استشعر المجتمع، لاحظي، إذا استشعر أهمية هذه الخدمة، يعني بإمكان من على مستوى المدرسة ممكن يعمل حالة من يسموها المشاركة المجتمعية والحرص على تقديم الخدمة التعليمية وعدم توقف عملية التعليم وتقديم الخدمة التعليمية بكل يعني بشكل أفضل. المجتمع إذا استشعر بهذه المسؤولية الوزارة والسلطات كلها ستقوم معاه مثلا، يعني ما نقولش إنه، ولكن الكل مساهم. يعني متخيل أنت لو في إطار مربع مدرسة واحدة كم يكون معي قطاع خاص، كم يكون معي أولياء أمور مؤثرين، كم يكون معي مثلا مؤسسات مجتمع مدني، كم ممكن يكون معي دولة مجلس محلي. هؤلاء كلهم لو تشكلت يعني نسميها حوكمة التعليم على مستوى المديريات، كل مديرية تعمل نموذج وتشتغل عليه توفر يعني تلبي متطلبات التعليم وفق الاحتياجات الخاصة على مستوى المدارس، عدد المدارس الموجودة على مديرية كلبك. النموذج هذا ممكن يعني ينجح على طبعا وفق خطة وفق حوكمة وفق والوزارة بتدعم في هذا الجانب.
0: نعم.
1: إلى آخره. فهذا جانب مجتمعي. يعني طبعا لا نعفي الوزارة ولا نعفي أيضا المجتمع، الكل شريك في أما النجاح والفشل.
0: نعم، الكل شريك في مسؤولية التعليم وقضايا إن كان سينجح أو يفشل. لكن هل هنالك دراسات، مؤشرات، بحوث ترصد أسباب هذا ربما الواقع الأليم وتقترح حلول عملية لها؟
1: أكيد. أنا بحسب علمي كمركز أبحاث وأيضا على مستوى الجامعة ومركز أبحاث المركز البحوث والتطوير التربوي، هناك دراسات كان على مشاكل المعلم البديل أو موضوع المكان الاجتماعي للمعلم وعلاقتها بالالتحاق وأثرها في التنمية المستدامة ومثل هذه الأشياء. لكن احنا مجتمع لا يؤمن بالدراسات هذه ولا يؤمن فعلا بنتائجها والشغل عليها. لو نحن نشتغل على ان احنا ندعم مثلا المراكز البحثية اللي تعمل لنا حلول للمشكلات القضايا من خلال الدراسات الميدانية وتعمل لنا تصورات وحلول ونعمل بها كان الكلام ثاني. فاحنا مش الآن في المستوى هذا، لكن للأسف الدراسات هذه عبارة عن جهود فردية من الباحثين، وفي نهاية الأمر هي تركان في المكتبة أو تركان في حتى ما تقدرش تنشريها على منصة تمام تعليمية بحكم ما فيش معك إمكانية. أنت مركز أبحاث يمكن موازنتك ما تتجاوز 20,000 مركز بحثي، يعني نتكلم أو 100,000 ريال يمني، تخيل أنت إيش اللي ممكن تفعلي فيه. فالمسألة في أمور يعني نقول تضرب في عمق جذور المشكلة هذه، لكن هو لابد يكون الجميع مساهم والجميع مسؤول والجميع لابد يساهم في ما يقدر يقدمه.
0: يعني أنا اللي افتهم لي يا دكتور عزيز إنه في حلول ربما، لكن الجهات المعنية هي التي ربما لا تطلع على هذه الحلول. يعني ما دام هنالك لدينا باحثين يبحثوا عن هذه الظواهر للتعليم وما إلى ذلك.
1: أكيد أكيد، المشكلة والظواهر هذه تبحث، تقدم دراسات. أنا أكلمك على من واقع مركز أبحاث، قد تقدم دراسات لهذا الجانب، تقدم في عن مثلا تحديات المشاريع التربوية واستراتيجية التغلب عليها، تقدم دراسات في المكان الاجتماعية وعلاقتها بالالتحاق، تقدم دراسات مثلا في المشاكل المعلم البديل. كان معنا مشروع أيضا اللي هو الرخصة المهنية للمعلم، وممكن مركز البحوث أيضا كان متبني هذا من ضمن خططه الاستراتيجية، وأيضا كان معنا مشروع التربية الريادية وكيف ممكن تأثر في التعليم الثانوي. هذه أشياء جهود، بس الجهود على مستوى المؤسسة المحلية اللي تقدر، يعني جهود أعتبرها فردية، يعني مش موجهة ووفق خطة استراتيجية. دحين لما أي جهد يكون وفق خطة، دحين العمل لما يكون مخطط، لما تشتغل وفق تخطيط تمام ورؤية واستراتيجية، أنت تتابع الأهداف حققت، شوف الانحرافات اللي حصلت، شوف المؤشرات النجاح اللي معك. لكن لما تشتغل أنت، لما تشتغل أو لما تعمل بدون تخطيط، أنت أساسا تخطط للفشل، يعني مش وفق خطة استراتيجية. أنا أبحث، أدور الأبحاث هذه الذي مثلا أقيمت في هذا الجانب، وأبحث عنها في المؤسسات البحثية وفي مراكز الأبحاث، وما هي الحلول اللي قدمتها وكيف ممكن أشتغل عليها. يعني أقول لك مؤتمر عام للتعليم، ممكن عقد مؤتمر عام للتعليم كامل على مستوى الوزارة الثلاث، واخرجوا لي بحلول. ما هيش قضية، معنا كوادر، معنا إمكانيات البشرية طبعا، وتقدر تقدم الحلول. معنا قطاع خاص، معنا يعني مش فقط منظمات، بس كيف فعلا توجه التوجيه.

0: لما يكون الجميع مستشعر هذا الهم، مش فقط مؤسسة ولا وزير ولا واحد ولا اثنين، لا الكل بما فيها المجتمع الأصل الضاغط. وهذه واحدة من ضمن البرامج اللي نعتبرها متميزة أنها تناقش قضايا التعليم كصرخة تقدمها أو كمحاولة أو تطرق الأبواب يعني من هذه كاستشعار مسؤولية. طيب النتيجة إيش؟ الأصل إنه الجميع يتداعى كإعلام كصحافة كمجتمع كخطباء كمساجد ككل الجهات، إن يا جماعة إحنا معنا مشكلة كبيرة، إحنا معنا جهل حاصل داخل المجتمع هذا. لا تقول ليش التعليم يقرأ ويكتب، أنا أقول لك لا يوجد عندي إنتاج معرفي، لا توجد عندي مهارات أشتغل عليها، لا توجد عندي معرفة حقيقية أقدر أبني عليها مجتمع. المؤسسات أو المراكز اللي تقدم لي أبحاث أو التخصصات التي أساساً تبني مجتمع، علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة، هؤلاء يتعاملوا معها كعلوم يعتبر أنها من أصعب ومن أخطر العلوم اللي العالم يشتغل عليها، وهي اللي تفلسف لي الأشياء كلها، واللي توجي لي التعليم الرقمي والتعليم التكنولوجي، وترجي لي المجتمع ذا وتحافظ لي على هذا المجتمع، وتحصل لي المجتمع ذا من كل الغزوات ومن كل الهجمات الممكن تنخر في أخلاق ومنظومة الأخلاقية للمجتمع.
1: فعلاً
0: مسألة كبيرة جدا واحتاج الكل يستشعر ويعمل عليها.
1: وعلى سيرة هذه المواد، علم الاجتماع، الفلسفة وما إلى ذلك، مع الأسف الشديد بعض الأشخاص في مجتمعنا أو مجتمعنا لا يقدرون هذه الأشياء، يعني ينظرونها إنها الفاشل يدخل هذه الأقسام.
0: هذا نتيجة الجهل
1: فعلاً.
0: العالم يخطط يعني لك، يعني المجتمع مختبر الإنسان، يعرف كيف يوجه المجتمع، كيف يحوله إلى مجتمع فعلا منتج، كيف ممكن يخرج أفضل ما عند هذا المجتمع. نعم. الفلسفة كيف تبني عليها، تخطط يعني فعلا. فلسفة التربية حقيقة تبني عليها. ما أعتقد أن الآن العلوم الحديثة الذكاء الصناعي ده بيعمل لي أنا فلسفة تربوية وتعليمية مبنية من احتياجاتي أنا.
1: نعم.
0: مشتقة من ما إيش الشغل الذي أول المبادئ والأسس اللي بيبني عليها هذا المجتمع
1: فعلا. طب هنا سؤال من أبو خالد حصم أيضا، قال ما هو دور مركز البحوث والتطوير التربوي؟
0: والله دوره أنه يقدم، يحاول أنه يقدم الأبحاث على قدر، طبعا كان معنا تمويلات للأبحاث قبل يعني الأحداث والحروب والمشاكل، والتمويلات هذه كانت بسيطة. بعض الأبحاث الآن حاليا كلها نقدمها يعني نقوم بها يعني مجانية بدون أي تمويل. أنت مطلوب منك أنك تنزل محافظات، أنت مطلوب منك أنك تعمل أدوات، أنت مطلوب منك أن تحلل أدواتك، مطلوب منك أنك تطبع، مطلوب منك أن تنشر، لكن هذه الأشياء كلها هي بجودة ذاتية على حسب المردود. في نهاية الأمر أنت تقدم معرفة قدر ما تستطيع على حسب وجودك في المؤسسة هذه، لكن هل يعمل بها؟ هل تأخذ هذه الأبحاث وتنقح؟ جودة الأبحاث ذي أنفسها، هل الأبحاث ذي جيدة فعلا تقدر تقدم لي رؤية حقيقية؟ مركز أساسا هو مختبر التربية والتعليم، هو اللي ممكن يبني السياسة، هو اللي يعيد تحديث المناهج، هو الذي يبني الوسائل، هو الذي يناقش ويناقش ويعالج قضايا التربية، وجد أساسا لهذه الجزئية لهذا الشيء. لكن زي ما قلت لي هو جزء من كل، تمام؟
1: نعم.
0: يعني واقع عليه مثل ما واقع على جميع المؤسسات، لا تمويل لا موازنات، الرواتب
1: فعلا.
0: يالله يالله توصل لك الرواتب.
1: نعم. يا دكتور، يتحدث العالم اليوم عن التنمية التعليم بوصفه مدخلا للتنمية المستدامة. بداية على السريع يعني تعرف لنا شو مفهوم التنمية وكيف يربط واقع التعليم في اليمن بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
0: طبعا التنمية على حسب ما تعرف في الأدبيات العالمية وكذا هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. أما الهدف الرابع وهكذا يصنف من الأهداف 16 لهدف التنمية هي ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. فأنا لما يكون عندي معلم غير متمكن غير مؤهل، معلم مكانته الاجتماعية والاقتصادية في الحضيض، يعني كيف ممكن يضمن لي وصول تحت الشمول يعني أو التعليم الجيد؟ كيف يقدم لي تعليم جيد؟ يعني كيف أنا أحقق التنمية بكادر بهذا الوضع؟ كيف أنا أحقق تنمية بمنهج يعني يعتبر يعني في القرون الوسطى في الوقت الحالي طبعا ينظر له طبعا منهجنا؟ يعني أنا كيف أتكلم على وسائل يعني بنية تحتية يعني بالحضيض أو بنية تحتية صف 80 صف 100 طالب او الى اخره.

0: داخل الصف الواحد. فتخيل انت هذه كلها كيف ممكن تحقق لي تنمية؟ كيف ممكن تضمن لي وصول التعليم؟ كيف تضمن لي التعليم الجيد؟ كيف تضمن لي التعليم المنصف للجميع اللي ما بين البنات اللي الإناث والذكور؟ فالفجوات كبيرة جدا مشان على مستوى تعليمنا في في في تحقيق الهدف الرابع. يعني فجوات الإتاحة والشمول مثلا ملايين الأطفال الآن خارج المدرسة. عملنا دراسة للتسرب داخل قبل حوالي 3 سنوات أو هكذا لنسبة تسرب الأطفال داخل المدرسة, عملتها لليونسكو اليونيسف عفوا, وكانت نسبة عالية جدا, يعني ملايين الأطفال خارج المدرسة أما بسبب النزوح أو بسبب عمالة الأطفال. الفجوات المساواة بين الجنسين, تدني نسبة استكمال الفتيات مثلا للتعليم خاصة في الريف والمناطق المتضررة, المهارات الرقمية والحديثة. أمة يعني تخيل أنت أمية تكنولوجية حادة في المدارس مقارنة بالعالم الذي يتحدث اليوم عن الذكاء الصناعي والتعليم الرقمي. يعني هذه أشياء كلها هي تصب أساسا في التنمية المستدامة. فكيف نتكلم عن التنمية المستدامة وهذه كل التحديات والفجوات أمامي؟
1: فعلا. طيب يا دكتور, إذا كان هنالك خطوات عملية تصلح من حال هذا الواقع الشبه منهار في العملية التعليمية في بلادنا, هل هنالك خطوات تعيد الحياة أم إنه خلص نقري الفاتحة على العملية التعليمية؟
0: ما في شيء الله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. يعني الإنسان بطبيعته, أنا مؤمن الأمة, أي أمة حضارية مهما حصل لها من كسار, مهما حصل لها من ضمور أو انحدار, مصيرها توقف, لأن الحضارة هذه الذي بنيت والانسداد الحضاري هذا مسألة, إنه هي مسألة وقت. بمجرد ما يعني لأي صحوة معينة كذا سينهض الإنسان الذي يقدر, زي ما بنى حضارة قديمة بيقدر يواكب التنمية ويقدر يواكب الحضارة, لأن المسألة قد تحتاج إلى تحدي كبير لكن ليس بمستحيل. يعني مثلا لو معنا خطوات أولية مثلا نشتغل عليها كوزارة التربية والتعليم أو وزارة أو عفوا يعني نقول رئاسة وزراء أو دولة أو أصحاب قرار, يعني فأول حاجة إعادة هيكلة الأجور. يعني شو تقولين الآن إن 70,000 راتب المعلم على الوضع الحالي 100 ريال سعودي مثلا ممكن تقدم لي؟ يعني فلا بد إعادة النظر أول حاجة في في في الأجور حق المعلم.
1: نعم.
0: يعني وجود آلية مستدامة إما مع المانحين أو يعني مع الجهات أو قطاع الخاص, أي شيء لضمان راتب عادل وانتظم المعلم أول حاجة. ثانيا تحديث المناهج والوسائل التعليمية, لا بد من التحول الرقمي, التكنولوجيا الرقمية. أحاول اختصر المسافات, أبحث عن حلول بديلة أخرى, أحاول إني أوجد يعني برامج تساعدنا على تواكب الفجوات الموجودة للمجتمع وتحديات التنمية ومتطلبات التنمية. فتحديث المناهج أيضا جزء. تفعيل التخطيط الاستراتيجي المؤسسي, يعني أنا ما أشتغلش عشوائي, لابد يكون عندي هدف استراتيجي أشتغل عليه وعندي مؤشرات تحقق ومتابعة هذه المؤشرات ومراجعة الانحرافات اللي تحصل عندي كل سنتين أو 3 سنوات. لابد يكون عندي رؤية معينة أشتغل من خلالها, كان على مستوى المعلم, على مستوى المنهج, على مستوى البنية التحتية, وإيش اللي حققته وإيش الذي أنا محتاج إني أحققه. هذه أشياء مهمة جدا. تمكين الاقتصادي طبعا لابد, الشراكة طبعا هذه ممكن تدخل معي شراكة مع القطاع الخاص, الصناديق التنموية لتفعيل مشاريع البنية التحتية, تدريب المستمر, هذا كله. أنا لو رجعت صندوق سيادي, عملت صندوق سيادي للتعليم وفرضت يا شيخ حتى نص ريال, يعني أي مبلغ فرضته على أي إيراد معين تمام, ولا بس سيادي, ومن خلال الصندوق السيادي ذا أبدأ أشتغل عليه, أبدأ أخطط صح, أبدأ تكون عندي رؤية صح, وأبدأ أشتغل مدة 5 سنوات الأولية, ثم بعد كذا 5 سنوات وأشوف أراقب يعني خلال 10 سنوات إيش اللي اشتي أنا, ما التحولات اللي ممكن أحققها. الآن إحنا بإمكان إحنا إن إحنا ممكن يعني فعلا لو توجهنا مثلا نحو التعليم الرقمي مثلا وعملنا شغل في هذا الجانب واشتغلنا صح وحاولنا نعوض بعض القصور الموجودة عندنا, لأن في نهاية الأمر أنت بحتاجة الآن يعني شو أقول لك, بتكون عندك عجز في البنية التحتية, بيكون عندك عجز في المعلم, بيكون عندك عجز, كيف أعيد أو أعوض هذا العجز؟ وبعدين ما بصنعش العجلة, العالم قد شغال عليه, يعني جامعات شغالة على هذا الشيء عالمية, أنا ما بخترعش حاجة, هو أساسا فقط بعمل حوكمة للعمل وبشرف عليه وبتابعه وبقنه. ونهاية الأمر أنا هدفي أني أحقق شخص يعني يقدم لي خدمة للمجتمع ويمتلك مهارة. الامتحانات هذه ما أصبحت مقياس, النهاية القياس الحقيقي كيف المهارة اللي بيتقنها هذا المتعلم. وبالتالي هنا ممكن لو مشينا بهذه الخطوات نستطيع فعلا ان احنا نقدم اهم شيء العمل المخطط المنظم البناء المؤسسي الصح وليس العشوائي.
1: فعلا يا دكتور عزيز انا سعيدة جدا بوقتك هذا، لكن مع الاسف الشديد يداهمنا الوقت وهذه الدقائق تهرب منا. قبل ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة يا دكتور، ما هي رسالتك ولمن؟
0: انا رسالتي لصناع القرار ان الاستثمار في التعليم انا لا اعتبره ترف، وهذه قضية لا تؤجل الى ما بعد الحرب. الجوع يمكن اكرر ان اصبر عليه، لكن الجهل يدمر كل شيء، حاضر البلد مستقبلها. اجعلوا المنظومة التعليمية، اجعلوا المعلم اولوية قصوى في اي خطط استراتيجية او اي تمويلات دولية. فلن تبنى اي مؤسسات بدون عقول الا بعقول شبابها. طبعا لا يمكن تبنى وشبابها خارج اسوار الجامعات. الى المعلمين ايضا، انتم الخط الدفاع الاول، هوية المجتمع، عقله زمن الحرب، في زمن الحرب والأزمات صمودكم. نحن نعرف أن في هناك رغم شحة الإمكانيات لكنه عمل وطني وعمل يحترم ويقدر. إلى الشباب والطلاب، اشتغل على نفسك، طور نفسك، أبواب المعرفة مفتوحة، لا تدع الإحباط الراهن يحرمك من شغف المعرفة، ابني نفسك بكل وسائل ممكن توصل لها. ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا دكتور، وشكرا شكرا جزيلا على هذه الدقائق من وقتك.
0: أما من سالفة صوتي بيمنى من التلفون، أنا حاول قبل
1: لا بس أعتقد أن الصوت تمام لأنه ما وصلتنا شيء إشكالي من شأنه. شكرا جزيلا،
0: سعيد جدا متواجدي معكم، يعطيكم ألف عافية.
1: ونحن أسعد. شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ المشارك الدكتور عزيز محمد سالم المعافى، كبير الباحثين في مركز البحوث والتطوير التربوي، رئيس المكتب الفني لديوان عام مركز البحوث والتطوير الفني. شكرا جزيلا.

مستمعينا الكرام وأحبتنا الأعزاء، هذه هي آخر حلقة من حلقات حصة، لكنها ليست آخر الحديث عن التعليم، فالقضية مستمرة والأمل يبقى قائما ما دام هناك من يؤمن بأن المعرفة تصنع المستقبل. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا الأخيرة مستمعينا وختام رحلة برنامج حصة. نوجه بجزيل الشكر إلى جميع الضيوف الكرام الذين أثروا حلقة هذا البرنامج بما قدموه من المعلومات ورؤى قيمة، كما نقدم بخالص الشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء ومتابعين أينما كنتم على حسن المتابعة والتفاعل والأسئلة اللي أنتم طرحتوها طوال هذه الحلقات. صحيح أنها قصيرة، لكن من يدري ربما نجتمع يوما من الأيام. كان لنا الشرف مستمعينا بأن نرافقكم طيلة هذه الفترات الزمنية من الساعة 4 وإلى 5، وأن نفتح مع النوافذ للحوار حول قضايا التعليم، آملين بأن نكون قدمنا ما يليق بثقافتكم وأن نسلط ولو قليلا وقدر المستطاع على هذا القطاع وهذه القضايا المهمة في بلادنا. نأمل أنه في نجي يوم من الأيام نتكلم أنه تعليم بأشياء ثانية مش هذه التحديات. إلى أن نلتقي بكم في برنامج جديد عبر الأثير، تقبلوا أطيب التحايا مني أنا ديانا سلطان ومن عاصم حكيم. إلى ملتقى جديد مستمعينا، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. أصدر محافظ محافظة لحج مراد الحالمي مذكرة ضبط بحق مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار السابق بالمحافظة علاء إبراهيم علي عبده على خلفية اتهامه بالتمرد والامتناع عن تسليم مهام الفرع والاستيلاء على وثائق ومعدات وأجهزة تابعة للهيئة. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية موجة متطايرة متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة. والسلطة المحلية بخور مكسر تنفذ صباح اليوم حملة واسعة لإزالة العشوائيات وتنظيف شارع الثقافة. عربيا وعالميا، إيران تتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم وترد بضربات دفاعية، والبحرين تدين استهداف أراضيها مجددا من قبل إيران. وتتعرض القارة الأوروبية لموجة حر هي الأقوى في تاريخها، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية مما يهدد نحو 150 مليون نسمة. وقد تسببت هذه الموجة حتى الآن في وفاة حوالي 300 شخص، وأدت إلى اضطرابات واسعة في قطاعات النقل والتعليم وتأجيل العديد من الفعاليات الرسمية. اقتصادياً، خبير روسي يحذر من ارتفاع حاد في أسعار السكر عالمياً بسبب ظاهرة النينيو. وهيئة الطيران المدني الإيرانية تعلن استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين طهران ودبي اعتباراً من 30 من يونيو الجاري. رياضيا، يستعد بطل الملاكمة اليمني في وزن الريشة مهيب إلياس عبد الرحمن لخوض نزال مرتقب ضد الملاكم الأرجنتيني إليستر كويزادا في 25 من يوليو المقبل في بريطانيا. وتأهل رسميا حتى الآن 28 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية، وتبقي 4 بطاقات فقط تحسم مع ختام منافسات المجموعة الأخيرة الليلة من مونديال 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عادنا الغد صوت كل الناس.

أتسمع قضية فتتمنى لو أن مسؤولاً يسمعك؟ من اليوم المسؤول يأتي إليك ليسمعك بنفسه في برنامج قضية ومسؤول. نطرح القضية ونستمع إليك ونناقشها معاً، ثم نستضيف المسؤول المختص ونطرح عليه استفساراتك أنت بذاتك مع الإعلامي رأفت مصوعي. القضية قضيتك والمسؤول أمامك ومكانك محفوظ على خط ساخن مباشر كل سبت الساعة 8 مساء. تابعونا على أثيركم على الترددات التالية 899-959 راديو عدن الغد، لا تترددوا في الاتصال في برنامج قضية ومسؤول.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بك في إطار برنامج قضية ومسؤول لهذا الأسبوع. انطلاقا من أسئلتك واستفساراتك التي وصلت إلى إدارة البرامج في إذاعة عدن الغد، وما تحمله هذه الأسئلة والاستفسارات من قضايا حساسة تهمنا جميعا وتهم المجتمع المدني بشكل عام، يسرنا في هذه الحلقة أن نتناول قضية حساسة، قضية شائكة، قضية نعول عليها كثيرا، ألا وهي قضية الاتحادات التعاونية السكنية في محافظة عدن، والتي نعول عليها كثيرا في مستقبلنا المهني والوظيفي والحياتي أيضا. نحاول أن نسلط الضوء على كثير من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. فاصل ونعود لك عزيزي المستمع لنلتقي بضيوف البرنامج لهذا الأسبوع.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عدنا إلى مقامك الكريم في إطار حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضية ومسؤول. هذا البرنامج كما أشرنا في بداية حوارنا أنه يتحدث حول قضية حساسة، قضية هامة تهم كافة شرائح المجتمع وتحديدا الموظف العام للدولة. يسرنا في هذا الإطار عزيزي المستمع أن نرحب بالأستاذ القدير محمد مصلح العبدلي، رئيس جمعية منشأة الغاز في عدن. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا كثيرا.
0: وكذلك نرحب بالأستاذة القديرة نضال عبد الله أحمد عمر، رئيسة جمعية مطار عدن.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. طيب، على اعتبار أنكم يعني من الكوادر المشهود لها في إطار العمل التعاوني وفي هذا الموضوع يعني تحديدا، نبدأ بك أستاذ محمد مصلح، كيف ترى أنت يعني ونحن الآن في إطار يعني تحضير للانتخابات القادمة، نريد أن تعطي صورة للمستمع الكريم كيف هي التحضيرات وهل نعول عليها؟ يعني نتكلم بكثير من الشفافية وكثير من الصراحة. يعني
1: أولا نحن سعداء باللقاء هذا، ونوصل يعني التوضيح لجميع الأعضاء الجمعيات السكنية في محافظة عدن، ونعطي صورة أولية كيف انشأت هذه الجمعيات ولماذا انشأت. طبعا انشأت الجمعيات السكنية كانت هي حاجة ملحة للموظفين الأعضاء بالجمعيات السكنية من فئة ذوي الدخل المحدود. فانشأت أولا كانت الفكرة في 1989، بدأت يعني تطرح على المرافق وتفتح يعني المجال لإنشاء جمعيات سكنية وتوثيقها لدى الشؤون الاجتماعية ومنحها الترخيص لتزاول مهام عملها بصورة رسمية في هذا المجال. وبدأت يعني الإجراءات الإنشائية في البداية، حتى بعدين في عام 92 صدور القانون المنظم لنشاط الجمعيات السكنية حتى يكون يعني بصورة قانونية وتأتي بدورها وفق القانون. فبدأت يعني الجمعيات مهام أعمالها، وبدأت يعني باستقبال طلبات العضوية من كل الموظفين، وبدأت تمشي يعني في هذه المرحلة، نقول أنها مرحلة كبداية يعني. فبدأت يعني هذه نشاطها الجمعيات، وكانت يعني حوالي تقريبا على ما أذكر أنا 147 جمعية في البداية كانت من ضمن هذه الجمعيات، وانشئ لها بعدين مجلس تنسيق لإدارة الإشرافية على الجمعيات هذه. فبدأت هذه الجمعيات مزاولة نشاطها، استقبال الطلبات، إعداد الكشوفات، التنسيق مع المجلس التنسيق للبحث عن أرضية اللي سيقام بها المشاريع السكنية للأعضاء الذين هم من ذوي الدخل المحدود. حتى فقام المجلس التنسيق هذا بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصلحة الأراضي، كان الأول الإسكان مصلحة الأراضي، بعدين سمي هذه التسمية. فبدأت بعدين مشاورنا تتابع لهم أنه نحن الآن معانا جمعية، معانا قانون ينظم النشاط، ينظم العمل، فنطالب الآن يعني أنه تمنحنا أراضي لهذه الفئة من الموظفين. فبدأت الاستجابة، وكان في دعم من الدولة يعني طبعا. بدأت الإسكان يعني تعمل مخططات وتعمل يعني مشاريع مسح الأراضي. بدأت طبعا في منطقة العريش، هذا كان أول مكان يكون مخصص للجمعيات السكنية وبصفة رسمية وصادر يكون من قبل مصلحة الأراضي. حتى يكون الموضوع طابع يعني رسمي وقانوني. وهناك في طبعا زي ما أشرت أنا أنه في قانون بعدين صدر ب 92 نظم العملية حق الجمعيات، كيف نشاطه، كيف عمله، كيف مهامها. فبدأت يعني الآن الجمعيات تتابع الإسكان لأجل صرف الأراضي، تكون بصفة قانونية ورسمية. هذه هي أنا أعطيها الآن الموجز الأولي. جميل. كيف أنشأت هذه الجمعية؟
0: جميل. جميل جدا. طيب يا أستاذ محمد اسمح لي أنتقل للأستاذة نضال أحمد عمر، وهي من الكوادر التي لها خبرة غير عادية في مجال العمل التعاوني. أستاذ نضال الكلام جميل، يعني حتى يعني يعرف معنا المستمع ويكون يعني على مقربة من هذه المأساة. يعني الكلام جميل، التخطيط، البيانات، المسوحات. واحد من المواطنين في في في في عدن أرسل رسالة كانت يعني هو موظف يعني حمل كثير من الحسرة، يقول لك يعني نحن نرى قعقعة ولا نرى طحينا، وطبعا الموضوع نحن لا نحملكم ياه، يعني لماذا لم نرى نحن يعني في إطار عدن يعني كموظفية بشكل عام وأنتم أيضا، لماذا لم يتحقق هذا الحلم في أنه جمعية سكنية تبني مشروع سكني؟ يعني هل الخلل في التخطيط؟ هل الخلل أنه الحكومة لم تقدم بنى تحتية يعني فعلا بهذا الحلم بهذا المستوى؟ ماذا تقولي في هذا الجانب يا أستاذة نضال؟
2: أولا شكرا على استضافتكم لنا في هذه القناة، وأريد أوضح أن في قصور من الحكومة. يعني الموظف يقول لك أنا ما عنديش أرضية، الآن أشتي سكن يتوينا أنا وأسرتي.
0: نعم.
2: لأنه الموظف الدخل المحدود أقل واحد يعني الآن حتى الدا من 25-30 ألف ريال يعني راتبه.
0: نعم.
2: يعني الوحدات السكنية هذه اللي الآن رصدت والحكومة عطتها للموظفين وعطتها يعني الموظفين الآن أكثر الموظف يقول لك أنا أشتي أبيع، وفعلا هذه حق العريش قد أكثرهم يعني الآن يعني أكثرهم كان الأقلية اللي ما باعوش. والسبب إنه ما فيش تاجر يعني ينزل يعمل عليها، ما فيش حكومة اسمه ده لفتت عليها، ما فيش، بس الاسم إنه ذو الدخل المحدود.
0: نعم.
2: أيوة.
0: نعم.
2: لكن فعل ما فيش أي فعل منه. فنحن خرجنا مرة أجا مسؤول طبعا وكانت في مخطط للبنية التحتية، فخرجنا بالشمس واسمه يعني وخرجنا العمال لموقع العريش هذا، وعلى أساس أنه خلاص كان أملنا كبير. خرجنا وعملوا المحنة الوحدة هذه التحتية البنية التحتية، لكن للأسف ما فيش أي تاجر أو أي حكومة دخلت على أساس أنها تبني لنا هذه الأراضي. فخلاص الموظف يعني يقول لك ما عاد اقدرش انا الان
0: يأس
2: من ايوه اللي استفاد من هذه البنيه التحتيه هم التجار. اللي هم التجار ولا هم اللي والمسؤولين. يعني انا اقول بكل صراحه البلاد هذه تشتي له راعي. ايوه يعني اني لما اروح للاسف لما اروح الان اني رحت مصر شفت 2 مليون في 6 أكتوبر ذو الدخل المحدود ب 300 ريال، يعني ما تشوفش واحد بالشارع. الناس كلها تسكن. 300
0: جنيه مصري قصدك؟ عفوا
2: 300 جنيه عفوا مصري.
0: أيوه أيوه.
2: يعني شوف لافين إنه يحب وطنه ويحب المواطن.
0: نعم.
2: فنحن هنا مش قادرين، نحن بنملك شيء ما مش قادرين. يعني أنا 35 سنة الآن مش قادر أملك بيت شقة. يعني صعب جدا.
0: إذا يا أستاذ نضال تأكيدا لكلامك، يعني هكذا نقول، كما قال برضو أحد المواطنات اتصلت من مديرية دار سعد يعني تتحسر. أيوة. وأيضا الرسالة يعني تشرح عدد أسرتها وزوجها موظف أيضا. أيوة. بمكان آخر يعني قالت كانت أحلام، أنا وأنا أذكر هذا الموضوع يعني قديم، إنه أجت شركة مجرية أو أجت شركة ماليزية.
2: أيوة.
0: كانت يعني بدل أن أعطي للموظف يعني مساحة، ليش ما يعني ما سلمت هذه المخططات
2: لشركات
0: يعني تبنى بشكل افقي
2: او لي ايوه
0: يعني يسلم للمواطن
2: طابق اجى تاجر اجى تاجر اجى تاجر
0: لا في الموضوع كده
2: ما فيش يعني اجى تاجر على اساس انه بيشور كل مجموعه وقد نزل وخطط وعمل ندري قد الدنيا كل ما يعني ما فيش اي استجابه. يعني اتصور من سنه 90 على ما وزعنا يعني استلمنا الملفات والعمال والده إلى الآن ما فيش أي مستجد لهذه حق العريش.
0: حق العريش
2: رغم أن حق العريش ما تلاقيش إلا التجار والناس اللي هم يعني عندهم المادة أنهم يبنوا لكن أنه أي شخص موظف، وهذه أصلا وزعت للاحتياج.
0: نعم نعم
2: الاحتياج. نعم ومسكن للفقراء يعني اللي هم اللي
0: وبنيت هناك بذيك المنطقة أعتقد، عفوا يا أستاذة، هناجر وبنيت للتجار
2: هناجر
0: وعماير
2: وللتجار ولكن الموظف نفسه اللي هم لازم يستفيد من هذه البنية التحتية. ما فيش أي موظف هناك بنا. أقول لك أنا ما قدرش.
0: ماذا تظن
1: بعقب على عقر النضال؟ نحن بعدين طبعا زي ما كان الشرح في البدايه، نحن كنا برضو اعضاء في مجالس التنسيق مؤسسين الجمعيات يعني من التسعينات يعني فكنا نتابع المهم زي ما قلت لك يعني تحصلنا بعدين كنا في مجلس التنسيق وكنا بعدين اسسنا اتحاد وبرضو كنا اعضاء في المكتب التنفيذي في الاتحاد، الان اعضاء اللجنه التحضيريه، الان نهيئ لانتخاب الدور الثانيه للاتحاد. فزي ما قلت يعني كان الناس لهم آمال ولهم طموح، والأعضاء كان لهم آمال أنه يتحقق البناء سكن شخصي لذوي الدخل محدود. فطبعا زي ما أشارت أنه أجت شركات، طبعا نحن ناقشنا هذا الكلام، شركات مقرية، شركات هولندية، شركات صينية، عدة شركات أجت ناقشنا نحن مع الشركات.
0: وكان الموضوع عفواً في تم إدخال البنك الأهلي لمسألة التقسيط
2: والتقسيط والبنك الإسلامي كمان.
0: واستبشرنا خير في هذا الموضوع.
1: أنا بشرح لك أنه بعدين نحن أجت شركات هذه جلسنا معها وكان في معانا واحد إن كنت تسمع له مشهور محامي طارق شيخ أعتقد الله يرحمه، هو تبنى هذا الموضوع وراح إلى هولندا ودفعنا رسوم على أساس أنه مشان يبحثنا عن تمويل. فكانت هذه الشركات فوضنا معها، جابوا نحن نماذج طبعا موجودة إلى الآن، نماذج كثيرة منها كانت أبنية جاهزة، الشركة الصينية كان برضو عندهم مكتب هنا يعني كان بناء حجر. المهم بعد ما حصلنا قطعات الأرض وزعوها طبعا الإسكان، بدأوا صرف العقود. بدأت صرف المخططات، بدأت تحديد لكل جمعية هذا أنت موقعك، المخطط العام، هذا المخطط الفردي، هذا العقد. الآن يا جمعيات يا مجلس تنسيق جيبوا الشركات وشوفوا. زي ما قلت لك بدأنا نبحث مع الشركات، أجينا واجهت نحن عقبات أنه لم نحصل التمويل. لم يتم قرضنا القرض الميسر المسهل للموظف، لأن الموظف كان راتبه قليل.
0: نعم
2: ما قبلش أي بنك يعني.
1: أجينا البنك الأهلي يقول لك أنا الشيء خاص منك كذا كذا. موظف يقول لك ما أقدرش.
0: رغم أنه البنك الأهلي يعتبر بنك وطني.
2: بنك وطني.
1: لم أحد يتجاوب معنا. لهذا فشلت الخطة على أساس أنه ندخل في مشروع بناء سكني للأعضاء ذوي الدخل المحدود. فأثر نفسيا على الأعضاء لأنه ما حصلنا شيء كذا. أجينا رحنا علاقات خارجية، لا كان في دعم مالي، الدولة كمان لم تقوم بخدمات في نفس الموقع العريش إلى الآن.
2: إلى الآن ما
1: لا توجد خدمات.
0: طيب طيب هذا السؤال، هذا الكلام جميل يا أستاذ.
2: ما فيش أي خدمات.
0: أيوة.
2: يعني الآن حتى لما في تاجر يجيبني ولا يعمل عشوائي حق يعني المجاري والمجاري.
0: هذا هذا الكلام يا يعني ضيوفي الكرام يقودنا إنه زي ما أشرت أستاذ محمد إنه يعني أنت تقول إنه ما فيش هذا الدعم الكافي. يعني ماذا قدمت الحكومة منذ عام 90؟ هل قدمت الدعم الكافي ولا هي عبارة عن مساحات أرضية؟
1: لم تتجاوب بالبداية أبدا إطلاقا، لم نحصل أي دعم، لم نحصل أي تجاوب
0: حكومي.
1: ورغم أنه جلسنا كنا اجتماعات مع المحافظ نجلس ويقول لنا الجمعيات السكنية خط أحمر، كلام بالصحافة وكلام كذا، لكن التنفيذ الفعلي لا يوجد. لا يوجد إلى حد الآن خدمات يعني
0: بنى تحتية
1: على مستوى المعقول. مخططات، مجاري، كهرباء، خدمات، ما فيش. بعدين كذا من الحاحنا هنا ومتابعه هنا عملوا كذا شيء بسيط، ردموا الطرقات
2: بس
1: طرقات. يعني تستحي حتى
0: بعد ان احترقوا من الاعلام والمناشدات
1: في الاعلام ما فيش حتى مش مسفلات بس الا مرصوع رصع.
0: نعم
1: طيب تتفرج عليك تجي العضو يجي يقول لك انا طيب ما فيش تمويل
2: حتى باللغه. يعني دخلت مداخله في بالبقعة نفسه يعني بكل بلوك بالبلوكات مثلاً بلوك مطار عدن في اللي هو الصحة المدرسة المستوصف البنك البريد المدري إيش يعني حتى في المخطط لكن مركود ما فيش أي حاجة يعني فعلية ما في يعني ما في نحن إلى الآن يعني أنا كرئيسة جمعية تمام وإلى الآن أنا أحاسب على الناس اللي هم مشيش أحد يدخل يبني مشيش أحد يعني يا أستاذة الحق البقعة عادة موجودة في ناس حتى الـ الـ الـ البلوكات هذه اللي نحددها للبقعة نفسه ما بين نضال محمد فلان ده هذه من نفسه امتسحت مع البحر ما عاد فيش عاد يعني حق نضال مع محمد حق فلان
0: امتسحت مع
2: يعني امتسحت
1: مع عملات يعني
2: ايوه حتى بنية تحتية
0: تمييكة
2: ايوه ما فيش
1: جمعيات وزارة النفط عملت تمييكة
2: نحن عملنا تمييكة
1: وارقام وطبعا في محافظة من قبل جمعية وزارة النفط بيوضح لك الأخ شهاب بيوضح لك انه ينزلوا دائما لانه واجهنا كمان البسط العشوائي واجهنا احنا بسط يعني كذا ومشاكل وتعرضنا
0: على اعتبار ان مناطق نائية تعتبر
2: لانه ارض سبخة
0: سبخة
2: هي ارض سبخة ما تقدرش يعني ما تقدرش انت تبنيها لا الا لازم يجي تجي الشركة مشان تبنيها تشل مشان دراسة التربة
0: يعني نحن نقول هكذا صراحة حتى يعني أنا لا أخفيكم سرا إنه أكثر من يعني 167 رسالة حول قضية الجمعيات هذا قبل شهر وأنت تذكر يا أستاذ محمد كنت أتابعك من قبل شهر وأنا يعني أمام المستمع الكريم يعني أقول صراحة وليس تزلفا أمامكم أنتم الوحيدين الذين استجبتوا لهذا اللقاء يعني في ناس مش عارف أنا والله العظيم يعني كل حزن والله كل يعني أنا يعني بخبرتي الطويلة كل حزن يعني تواصلت أكثر من 12 رئيس جمعية كلهم تخوفوا من هذا اللقاء طيب يا أخي ليش تتخوف
2: والله
0: أنت
2: هو
0: ما بنتكلم نحن سياسة ولا بنتكلم في موضوع الحرب
2: لا بدون شفافية ولا
1: نحن
2: أصلا من كثر ما يعني محتكين بالموظفين ونحن نحس ما يعانيهم ما يعاني يعني هذا الموظف ونحس براتبه وكم حقده الدخل يعني دخله ضئيل أكثر الموظفين عندنا إلى الآن يعني يكون قدو يعني ويقول لك أنا بيتي إيجار ما بش معه بيت يعني يقويه وعائلته وأسرته هنا غلط يعني من الحكومة اللي أهملت الموضوع أيوة يعني من ذيك الأيام من سنة 90 فات الآن هذيك هناك عماير فات عماير والآن يعني مع الاحترامي مع هذه الجمعيات السكنية الآن الجديدة برضو آخر الدنيا قدلوبنا في عمران في هذا في عمران يعني عمران من بيروح لهنا
0: اذا كان العريش
2: اذا العريش هي جنبي
1: لو الدوله اهتمت كان اهتمام من البدايه
2: كان فات
1: هذا الاماكن تكون وحدات سكنيه متكامله خدمات بنيه تحتيه والأقساط تكون ميسرة مسهلة وتبحث عن دعم خارجي لكن للأسف الدولة لم توري الاهتمام وكان بتمتص الأزمة السكنية بتمتصها وبتعطي يعني كان الآن في ناس كلهم في إيجار أغلب الناس في ناس رواتبهم يعني الدنيا
0: نعم وأضيفك من الشعر بيت من ضمن الأسئلة التي أتت للبرنامج واحد يعني تكلم بقمة المرارة فيما يتعلق بقضية المالك والمستأجر قال لو كانت الدولة أعطت تقدير خاص الموظف وبنى له شقة في إطار التفكير الجدي مش في إطار التفكير الهوشلي يعني شركة نحن ما نشتيش كل موظف معه أرضية لا تعالي أبني عمارة التاجر يأخذ من هذه الطوابق الموظف يأخذ
2: هذه فكرة كانت قديمة
0: لكن إننا أكون والله هكذا يتكلم بهذه المرة إننا أكون تحت رحمة المالك السكني واحد قالك مغترب بنى عمارة وبنى عمارتين ويتكلم ويارث بالعملة الوطنية ويتحايل على القانون ويدور بالعملة الأجنبية مش عارف نحن في مأساة كبيرة يا أستاذة ولهذا نقول السؤال متروك لكم أنتم النفرين كثير من الصراع هل تعولوا الآن أنا يعني تأكيدا على ما قيل من سابق انه الجمعيات نشات وفيها نوع يعني هذا باب الطرفه فيها نوع من المس الشيطاني ما في حاجه تحققت
1: ما تحققت
0: لا بنى تحتيه ولا يعني وكانه فعلا يعني ما هذا الشيء حقيقي يعني هل انتم تعولوا انه بالمرحلة القادمة يعني في شيء
2: من عمنا نطمح
0: على ممكن أنا أخذ رأي الأستاذة
2: نحن نطمح الآن نطمح يعني نحن الآن نطمح نحن الآن لجنة تحضيرية يعني للقادم للانتخاب القادم للاتحاد يعني يمكن يكون في ناس شرفاء يصححوا هذه الأوضاع وعلى أساس إنه ما نشتيش حتى يعني نعامل كل الملفات للموظفين ودا بس حسب إن نحن نشوف شركات أو نشوف منظمات خيرية تساعد هذه الدخل المحدود لأنه كذب أقول لك إنه بستلم الملف بعطيها لفلان بيروح تاني يوم يبيع لي إياه فخلاص إن كان واحد ولا الثاني باع معناته الناس كلها بتبيع
0: خلاص
2: معناته انتهت الأرضية خلاص ما عاد فيش أرضية بطار عدن معناته خلاص انتهت زي قصة العريش الآن يعني قلة اللي هم موجودين كلهم قد باعوا فهنا لازم يكون في تصحيح أوضاع يعني نشكر نحن المحافظ وإن شاء الله يوصل كمان صوتنا له إنه يشوف هذه المسألة يعني يساعدنا بتحديد هذه
0: انشاء الجمعيات
2: واسمه يساعدنا كمان بنسرع بالانتخاب مشان الاتحاد يفتح على الاقل لان مبند الاتحاد
0: نعم نعم
2: فان شاء الله يعني نحن نتمنى انه يكونوا في ناس شرفاء يعملوا بهذا نحن نعمل كمان بجهد كرؤساء جمعيات لأجل الموظف
0: طب أنت معي يا أستاذ نضال هذا الموضوع بالذات نحن بحاجة إلى عقول نزيهة
2: أكيد
0: ولا بنظل نقدم في مالطة
2: أكيد وهذا يعني الحمد لله نحن نقول الحمد لله في إن شاء الله وفي ناس نزيهين يعني في ناس نزيهين يعني بيشتغلوا وبيشتغلوا لصالح المواطن والموظف الدخل المحدود اللي هو وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتوفق بهذه نحن طموحاتنا هذه يعني.
0: نعم يا أستاذ محمد في واحد طرح فكرة من الناس الأكاديميين يعني صديقنا في جامعة عدن وقال يعني مش عارف هل هذا الرأي وفي كمان ناس تبنوا هذا الكلام ببعض رؤساء الجمعيات إنه تصرف عقود يعني جماعية هذا أنا أشوفها صعبة عقود جماعية وكأنه يعني يقول لك الموقع كله هذه أشوفها صعبة يعني عقود جماعية يعني لكن ممكن كل شخص تعطى له هذا الموظف تقديرا له ولكن امام ضوابط تكون فيها ضوابط
2: في ضوابط
0: يعني مش انا اعطي لك الدا واقول لك الله معك
1: لا عفوا شوف
0: لابد من نظره جديده
1: هو الجمعيه السكنيه اول حاجه يصدر لك يعني عقد للموقع كامل يسمى العقد العام بعدين يعطي لك العقد المخطط الفردي
2: المخطط
1: وبعدين يعطي لك عقد التمليك الفردي
0: نعم
1: فانت بقي جمعيه لانه انت معك تصريح من الشؤون الاجتماعيه معترف فيها
0: قانونا
1: هذه حق الجمعيه حقي من مثلا نقول 500 عضو
0: نعم
1: كل عضو عنده ملف وعنده مخطط حقه كم المساحه وعنده عقد فكل واحد حقه فأنا اللي أقوله إنه لو كان في اهتمام الدولة أولت اهتمام من سابق ما كان وصلنا لهذه المرحلة لكن هنا غياب الدولة وعدم يعني لديها خطة أو برنامج تضعه ضمن الخطط حقها إنه والله هذولنا موظفين ذوي الدخل محدود نحن بننشئ مشروع سكني بنأدي أول مرة الخدمات
0: أيوة.
1: طيب إذا الدولة على الأقل ماش قادرة تعمل أي شيء أقل شيء تعمل لنا الخدمات البنية التحتية
0: نعم
1: نحن بعدين كمرفق نحن بنروح نجيب مثلا مؤسسات بنجيب يعني مثلا
0: شركات
1: دعم بنجيب يعني ذا بنبدأ شركات بنبدأ نشوف
0: كيف ممكن كان بنوك وطنية والله تتحمس
2: أيوة.
0: مقابل تقديم لهم بعض الامتيازات
2: كان البنك الإسلامي كان البنك الإسلامي بيتحمل شوف حق العريش هذا قال لنا نحن تاجر من ألمانيا أيوة ديك الأيام قال لنا تاجر من ألمانيا ونزل الأرض وقال بعمل لكم يعني على أساس التربة يعني معالجة خاصة التربة أيوة. لأنه قال هذه مرة ومرتين وثلاث مشان كم ما تسويش كوارث بالأرضية. وعلى أساس ورا نحن وقبلنا رسمات وقبلنا يمكن حتى رسماته إلى الآن
1: مليان كثير. أنا قلت له غياب
0: دور الحكومي
1: غياب الدور الحكومي مساعدة مساندة هذا الموظف ذوي الدخل المحدود. أنا بعطيك على سبيل المثال طبعا كلنا رحنا القاهرة رحنا سوريا. في القاهرة في اتحاد الجمعيات السكنية بنوا مساكن من تروح يقول لك هذا مشروع حق اتحاد الجمعيات السكنية لهم نظام لهم قانونهم بنوا في أماكن وحوشوها وعمارات. سوريا نفس الشيء رائدة في الجمعيات السكنية
0: سكنية. نعم
1: المشكلة إنه إحنا ما نستفيد من تجارب الآخرين ما نروحش مثلا نأخذ والله كيف اللي تعملوا كيف اللي تصلحوا حتى نستفيد منهم.
0: نعم
1: جالسين يعني على هكذا يعني.
0: رغم طول الخبرة نحن من عام 90 في هذا العمل التعاوني يعني كان مفروض قد خطينا خطوات
1: وكانت الدولة قد نحن قبل فترة الحين كانت معنا ورشة مع منظمة هولندية حضرت الأخت نضال وحضر المجامع حق اللجنة التحذيرية ناقشنا هذا الكلام قلنا لهم نحن يعني في هكذا نشتي طبعا الآن شوف العريش أغلبه أبتاعت الأراضي موظف اللي شاف انه ما فيش جديه ما فيش اللي كذا باعها بخص التراب ليش لانه ما فيش اي حاجه
0: وانا اعتبر انه معذور الموظف
2: اكيد
0: انا التمس الموظف انه معذور
1: مسكين اقول لك انا محتاج انا كذا يبيع بمليون مليونين وهي تجيب اكثر لكن لو في خدمات ما كان باعها الان نحن في اتجاهنا الجديد يعني من لجنه تناقشنا مع الورشه هذه قلنا لهم نريد دعمكم قالوا نحن مستعدين ندعمكم بأن تكون في أرضية لكم الآن المشروع الخطة الجديد الاستيعاب للفئة التي لم تحصل من سابق على أراضي يقولوا الأراضي في معاهم مخطط في عمران على أساس إن إحنا شو نستفيد من مخطط العمران هذا نخليه يعني إنه نجيب شركات تعمل دراسة تعمل يعني خدمات فالجماعة المنظمة الهولندية قالوا إحنا بندعمكم بنجيب يعني بنعمل لكم دراسات بنبحث عن دعم مالي منظمات دعم حكومي داخلي الموظف بعدين حتى لما بيجي القسط عليه بيجي قسط يعني بسيط جدا
0: لأنه ميسر
1: ميسر لأنه الموظف راتبه قليل مسكين يلا يلا قسطه يعني خلي بسلم لك أقول أنا 20,000
0: أيوة
1: الشهر أيوة. فهي إمكانية أنت بتوفر له سكن بعدين تعطيه على فئات مثلا الفئة مثلا اللي راتبه قليل بيحصل يعني على مثلا غرفتين وصالة تكفي واحد عنده إمكانية ثلاث غرف وصالة وهكذا يعني فنحن اللي نتمنى من المحافظ يعني هو داعم لنا يعني
0: رغم أن التركة ثقيلة الآن
1: طبعا
0: معالجة ثقيلة
2: مسؤولية وهذه مسؤولية
0: مسؤولية جدا
1: نسعى من المحافظ حفظ الله يعني أنه يقدم لنا الدعم يعني ويعطي اهتمام ونشتي من مرضو الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ومن رئاسة البلاد يعني انه يقدموا الدعم لنا و
0: الموضوع ده وزارة الشؤون الاجتماعية
1: الشؤون الاجتماعية تعمل يعني جاهدة والإسكان لكن هي الجمعيات نفس التي هكذا اذا حصل تلقينا الدعم من جهات هذه الأطراف مجلس الرئاسة مثلا قالوا يعني موضوع قالوا والله هكذا الحكومة كمان مجلس الوزراء ناقش هذا الكلام الإسكان الاتحاد كمان تبنى الموضوع يبحثوا عن تمويل يبحثوا عن كذا فنأمل أنه لقد نستفيد من أخطاء العريش
0: جميل
1: نستفيد
0: جميل
1: من أخطاء العريش حتى اللي راحت حتى لا تكرر في المخطط الجديد.
0: طيب الآن اسمحوا لي بس معانا مداخلة تلفونية اسمح لنا المخرج يعني عاصم ننتقل إلى فاصل شوية وننتقل إلى مداخلة أحد المختصين في الشأن العمل التعاوني تفضل.

0: عدنا لك عزيزي المستمع الكريم إلى برنامجنا قضية ومسؤول حول هموم وقضايا الجمعيات السكنية والطموحات المستقبلية المنشودة في هذا الاتجاه. نستمع إلى الأستاذ القدير أستاذ شهاب عبد السعيد، عضو اللجنة التحضيرية وأمين عام الجمعية السكنية لوزارة النفط. أستاذ شهاب، أنت معنا على الخط؟
1: نعم معك.
0: أستاذ شهاب عبد السعيد، على اعتبار يعني أقدميتك في هذا العمل المضني، هذا العمل الذي يحمل كثير من الهم، الذي يحمل كثير من يعني من الألم زي ما يقال هكذا بالعربي الفصيح، يعني ما هي وجهات نظرك أو طموحك في التحضيرات الحالية؟ ماذا ترى؟ هل في معالجات ممكن نتجاوزها عن أخطائنا الماضية التي استمرت سنوات طويلة في إحقاق الحق للموظف العام؟ ماذا تقول في هذا الجانب أستاذ شهاب؟
1: أولا أشكر استضافتكم لي في هذه القناة. والأمر الثاني، نحن من أساسين هذه الجمعيات، وطبعا كانت المشكلة الأولى الحرب، وتسببت في يعني تعطيل عمل الجمعيات. ثم استقر الوضع يعني، وكنا نحن نتابع في إنشاء اتحاد جديد، إلا أن قوى الفساد واللوبي الأراضي يعني أعاق عمل الاتحاد لحدود 3 سنين، ونحن في صراع يعني دائم ومستمر. والآن بشرنا بخير بالمحافظة، محافظة عدن الشيخ عبد الرحمن الشيخ. لفتة كريمة بأن يعني يصحح مسار الاتحاد ولاستعادة حقوق المنهوبة من المخطط.

0: إذا أسسنا الاتحاد صحيح وعملنا بشفافية ورقابة وأيضا بإشراف يعني المحافظ طبعا قادرين لنا رؤى كثيرة. والآن الوضع أفضل من أول، يعني أول كان حرب وبعدين فساد، والآن كلنا نسعى لمحاربة الفساد. وفي هذا الأمر نقدر نطرح رؤى ووحدات القوار الآن موجودة والله الحمد، وقادرين نسحبها من الهوامير هذه بعد تكوين الاتحاد، وإن شاء الله يحصل خير.
1: طيب نقول هكذا، يعني أنت متفائل رغم أنه يعني الفترة الأخيرة من 2015 و2000 يعني ما بعد هذا التاريخ، نحن نتكلم عن من دون عام 90 يا أستاذ شهاب، يعني نحن نتكلم عن تجربة غير عادية، يعني المفروض الناس اللي يكونوا معنا بهذا المخاض يعني يكونوا ناس مصلين على النبي. نحن ما نشيش نعطي للناس أحلام وردية، ومن عام 90 والمتنفذين يسقوا على الأراضي والمتنفذين يعني
0: هيبر،
1: يعني
0: صحيح
1: كيف نعالج زي هذه القضية؟ يعني واحد مسكين معه ملف جالس بطرف الدواهي، ومعه ملف بالعريش بآخر العريش، ولا بالعمران يعني، ولا بالعماد، ولا يعني يعني حاجة، يعني كيف إنه الدولة مفروض تحمي هذه المخططات؟ الدولة مفروض تعطي بنا تحتية بحق وحقيقة، يعني كيف تنظر إلى هذا التفاؤل؟ أنا يعني بصراحة مستبشر بكلامك.
0: صحيح، نحن من ضمن أصحاب الأراضي في 90، لكن المشكلة بعد 94 عانينا من لوب الأراضي. يعني رغم أنه نحن ما قصرناش، كنا يعني تابعنا شركات وتابعنا كثير من الشركات العالمية، لكن نجي على لوبي. هذا اللوبي يعني أول شيء حصلنا حق تبع الخدمات البنى التحتية حدود 30 مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، يعني موجودة، هذه موجودة كانت، ليش تحركت؟ كان الآن يعني البنى التحتية طيبة، لكن هم اللوبي ماشي الكلام هذا، وقف الأموال هذه.
1: عفوا يا أستاذ شهاب، هذا الموضوع قائم، يعني قد تعمل الهيئة الكويتية قائم، هذا الموضوع
0: ما زال الموضوع موجود.
1: أيوة.
0: استخدموها الآن المحافظة السابقة، استخدموا لنا 14 مليون دولار.
1: أيوة.
0: الآن باقي 16 مليون دولار.
1: يعني ممكن تعمل شيء.
0: لكن قاموا اللوبي نفسه عين رئاسة اتحاد في الأربع سنين هذه.
1: أيوة.
0: شخص لا ينتمي لا من قريب ولا من بعيد الاتحاد.
1: نعم.
0: مؤسسين الاتحاد ابناء عدن خارج هذه المنظومة. هذا شخص قابل المحافظة لا هو من قريب ولا من بعيد، وعلى قضايا فساد فظيعة.
1: نعم.
0: موجودة في الجهاز المركزي والنيابة.
1: نعم.
0: يعني هذا أيضا عطل هذا البنى التحتية 16 مليون دولار.
1: نعم.
0: حتى أن المحافظة استخدمت الآن تستخدم أشياء ثانية.
1: نعم.
0: بتكمل ونحن في بنظل يعني في هذه المعمعة. الآن المحافظ طالب منه عينه على عدن، وهو من أبناء عدن، وطبعا شخصيا نحن نحترمه. نحن مستعدين نكافح وموجود ما يعني مؤسسين اتحاد كثيرين. يعني أكيد إنه المحافظ بينظر لهذا، مش معقول ينظر الآن طالما هو رفع القضية للنيابة ورفع القضية يعني الأمور طيبة.
1: نعم.
0: الآن باقي أنه دعمه اللي قستيه حتى نحن نقيم هذا الانتخاب اتحاد جديد، ونحن حريصين بأن إن شاء الله يعني عملنا بيكون شفاف وبيكون على المستوى الإعلامي حتى.
1: أنا أعتقد أنه ختاما لحواري معك ومداخلتك يا أستاذ شهاب، ما عاد يحتاجش بعد ما مرينا فيه، يعني أقول لك صراحة يعني هكذا وليس تزلفا، ما عاد يحتاجش نقامل أي قيادة في الاتحاد، لأنه من عام 90 ما بعد 94 ما بعد 2000 مش عارف كم وقت قيادة ما لش علاقة بالاتحاد. أنا أعتقد إذا في ناس صماصين ما عاد يقاملوش أي قيادة.
0: صحيح.
1: في الاتحاد، في اللجنة العليا، في اللجنة الرئاسة، لأنه هذه بصراحة يعني أصابت الموظف العام للدولة، أصابت الناس بالإحباط، لأنه زي ما قلت أنا في حواري مع ضيوفي الكرام إنه يعني نرى تقولوا يعني ولا نرى طحينا.
0: صحيح.
1: اسمع قاعد نرى طحينا. أشكرك يا أستاذي العزيز أستاذ شهاب عبد سعيد، عضو اللجنة التحضيرية وأمين عام جمعية السكنية لوزارة النفط والمعادن، على مداخلتك القيمة لنا في البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. الآن نعود إلى ضيوف الكرام. في الاستوديو بعد ما سمعتوا مداخلة الأستاذ

0: شهاب، وهو من العناصر أيضا اللي يعني عمر طويل وقديمة في مجال العمل التعاوني. ذكرنا في نقاشنا موضوع مهم إنه يعني لوبي وفساد وما باخذ الرد منكم الاثنين في مساله فيما يتعلق بي. يعني انا مطمئن جالس بيتي، اي موظف جالس بيته، والمتنفذين شغالين يعني ما شاء الله قرعه في الاستيلاء والبسط، يعني البسط على هذه الاراضي. يعني موظف يقول لك يا اخي انا معي الملف، لكن اتفاجئ رحت بعد شهرين بعد 5 شهور قلت بقزع من قبل حقي المخطط الا وقدم مبني، يعني هنجر ومبني مش الرد من يعني رأيكم النفرين. كيف تقول يا أستاذ نضال على هذا الكلام؟
1: أنا والله
0: كيف ممكن نعالج هذه؟
1: أنا حصل لي موقف في نفس الدم. أيوة. أنا أيام المدير السابق أجا صيح لي للمكتب وعنده 3 أو 4 أنفارق ولي 5 تقريبا كذا. يعني لا لهم بالاتحاد ولا لهم. يقولوا لي سلمي 200 البقعة.
0: أيوة.
1: اللي هي في حوزتك.
0: أيوة.
1: حق العريش. قلت لما عندي شني 200 بقعة أبدا من اللي قال لكم ده الكلام. ومعانا هي أصلا 550 بقعة. هذه قدم مرصودة للعمال.
0: نعم.
1: ما فيش حاجة اسمها 200 بقعة موجودة يعني بالعريش. أيوة. فقالوا لا نحن سمعنا أنه في 200 بقعة ولأنه نحن نشتيني نعمل ما. قلت لهم ما فيش أي يعني 200 بقعة ولا. وهم إيش يهدروا؟ يهدروا على المتنفسات. المتنفسات اللي هو المستشفى،
0: مدارس،
1: البريد، يعني حتى مستقصرين فينا الحاجات الصغيرة.
0: أيوة.
1: نحن محافظين عليها علشان إن نحن يعني لو
0: هذا مستقبل المكان،
1: هذا مستقبل المكان. يعني حتى هذه قلت لهم يعني انتم مستكترين علينا دي الحاجه البسيطه. يعني اني ودي ابني لا اخر الخور مكسر عشان اوصله مدرسه.
0: نعم.
1: ايوه. فقالوا ها نحن اصلا بلغنا مدرج. اتضح انه من الاتحاد
0: السابق
1: انه وصوهم لا عندي وحسبوا اني
0: ترضخي او شيء
1: باردخ او اني بخاف من المشكله. قلت لهم لا، هذه جمعيه سكنيه متكامله 550 موظف موظفه وفيها خدمات، وهذه خدمات لا يمكن اني اسلمها لكم.
0: ايوه.
1: ويعني نحن حقوق موظف.
0: نعم.
1: حقوق.
0: نعم.
1: موظف يعني قد انعدم من حاجات كبيره
0: كثيره. نعم.
1: بتجيب تشل على هذا. فهم استجابوا لكلامي وكذا.
0: اصلا لا يمكن تقيم مخطط للموظفين
1: فعلا
0: بدون متنفسات.
2: نعم. اكيد لابد. أيوة. هذا مكان متكامل خدمات. يعني
1: ما بتجيش 200 بقعه دي
2: متكامل خدمات. هو شوف انا بقول لك هو غياب الدولة يعني.
1: غياب الدولة.
2: أيوة. الدولة من غابت يعني زي ما يقولوا المال السائب يعرض السرقة.
1: أيوة.
2: الدولة غابت ما فيش. أنا أذكر إنه نحن في الاتحاد شكلنا كان أو شكلت الدولة أو كذا بالشكل هذا وحدة حماية الأراضي.
1: أيوة.
2: ما ليش يمكن سنة أو هكذا أنا ما أذكرش يعني، بس أنا أذكر إنه ناقشنا في المكتب التنفيذي عندما كنا أعضاء في الاتحاد والمكتب التنفيذي ناقشنا هذه الأمور البسط العشوائي. وبمساعدة هذه لجنة حماية استعدنا بعض من الأراضي كان حق
0: اللجنة دي جاءت متأخرة
2: طلع غياب. قلت لك أنا الدولة كانت متأخرة استعدنا بعض أماكن يمكن حق الموانئ، طبعا استوى تكسير واستوى كذا وكان لها دور ولها مكانة وهيبة لجنة حماية الأراضي. فإذا بتستمر هذه وبدعم من الدولة ما أعتقدش أنه تعرض للسرقة وكذا. ففي بسطات يعني زي ما قالت الأخت يعني إنه في هوامير أخذوا المستشفيات أخذوا اللي كذا طبعا بموافقة جهات أخرى.
0: نعم.
2: نعم. لا ما بقدر يشول مثلا هذا مستشفى مثلا
0: نحن ما نعفي كمان بيني بينك السلطات أو القيادات اللي تعاقبت على وزارة الإسكان والأراضي
2: أكيد
0: ما نعفيهمش لأنه كان لهم دعم مبطل لبعض.
2: نعم. أكيد هذا الشيء
1: صح. أيوة.
0: حتى نكون أكثر شفافية مع المستمع الذي يوثق.
2: نعم.
0: فينا.
2: أيوة.
0: وأرسل هذه. طيب في نقطة ونحن على وشك نهاية البرنامج.
2: أيوة.
0: في أيضا أسئلة جاءت لبرنامجنا قضية ومسؤول، وهذا الموضوع متروك لكم أنتم كرؤساء جمعيات. يقول لك أنه جاءت لنا توجيهات، طبعا بعض الجمعيات وأنتم يعني منها، يقول لك جاءت لنا توجيهات من رئاسة الهيئة ومن الديوان العام انه كل جمعيه معها فائض 27 37 بقعه 52 بقعه. يقول لك هذه بقره قلم من رئيس الهيئه السابق يعني مش عارف دويد او من القيادات يعني هذه يعني تصرف لجهات. طب في حين يقول لك يعني وانا رجعت لجهات حقوقيه وقانونيه لا يحق لاي التصرف في مخطط جمعيتكم الا رئاسه الجمعيه المختصه. ماذا تقولي وماذا تقول يا استاذ؟
2: انا
0: تفضل يا استاذ.
1: سؤال حلو. هذه الجمعيات ما يختص فيها غير رئيس الجمعيه.
0: نعم
1: هو معه ختم وقد يعني حاولوا انهم يستفزوني بدا الكلام فاني كنت منتبهه لهم كثير.
0: عفوا استاذ بس ملاحظه ذكرت.
1: ايوه
0: يعني يتحققوا بايش يا استاذ محمد؟ يتحققوا يقول لك انه انتم معاكم طيب انت كمرفق يعني اكيد بيقول لك موظفين جدد بيقول لك يعني
1: لا لا لا لا.
0: يعني مش مرفق وبينتهي الصلاحيه فلما انتم كجمعيه هذه البقع هي لموظفيكم القادمين.
1: تفضل يا استاذ. عفوا انا ما عندي معيه 550 بقعه بس اكثر من كذا ما فيش. أوكي. معي متنفسات بس لكن انه معيه بقعه 50
0: في بعض الجمعيات كان مساكن معاهم
1: يمكن.
0: يعني
1: لكن نحن لا
0: وصرفت وصرفت.
1: لا نحن ما فيش. نحن معانا 550 موظف وموظفة هذه في العريش ومتنفسات. هم كانوا يشتغلوا علينا المتنفسات.
0: أيوة
1: هم ما قالوا ليش بقع. هم قالوا بقع وهم يقصدون متنفسات. أيوة هم يقصدون متنفسات.
0: طيب في رأي قانوني أستاذ محمد بعود رأيك معليش يقول لك إنه حل هذه القضية إنه تصرف مثلا مجموعة أراضي إنه جمعيتكم فائضة إلى جهة أخرى خارج مرفقك وهذا الرأي الحقوقي يقول لك إنه ما يحق له وعلى الجمعية أن تلجأ للقضاء دفاعا عن موظفيها.
2: كيف تقول أنت؟ أنا بقول لك إذا كان مثلا أنا الإسكان حدد لي مثلا أرضيتي مساحتي كذا كذا بعقد عام وعددي أنا مثلا 500 عضو حدد لي المخطط خلاص أنا هذه حقي يعني قانونيا وشرعيا اكون انا
0: تصبح التوجيهات يعني غير قانونيه
2: غير قانونيه وغير شرعيه
0: غير
2: شرعي. نعم يعتبر هنا انه تداخل او انه بسط عمل عليها وكان في السابق طبعا تعرف انه كان هم اصحاب القرار.
0: نعم
2: كان في اي شيء اي حاجه ما تقدر
0: اصحاب القرار,
2: أصحاب القرار وما تقدرش انت تكون لا يكون لك لا حول ولا قوه.
0: نعم
2: ما تقدرش وممكن انه ياخذوها فلكن الانسان نحن نتكلم انه نتكلم عن وزارة النفط ما كنا نحن طبعا وزارة النفط والمرافق التابعة لها تضم عدة جمعيات الغاز الاستثمارات المصافي منا مجموعة نحن كنا حريصين على حقنا المواقع
0: والمواقع.
2: ونحافظ عليه ونبذل جهد ونجلس يعني ما خليناش أي ناس إنه يبسطوا عليه أو إنه يأخذوا لكن في بعض جمعيات مساكن يعني ما عندهمش الإمكانية ما عندهمش المتابعة. أنا زي ما كلمتك إنه جمعية النفط القيادة حقي مجلس الإدارة تعرضوا للرصاص تعرضوا للتهديد
0: أيوة
2: ودخلنا حتى ان احنا اصبحنا نحافظ على ارضيتنا
0: أيوة
2: وننزل نحن مثلا الرئيس والامين العام ننزل دائما دوري حتى ان احنا نشوف انه هل في بسط وتعرضوا يعني الاصابه في ناس من اصحابنا اصطابوا يعني فاصبحنا نحن محافظين. انا اللي اقول انه الدوله يجب ان تولي اهتمام وان تحافظ على هذه
0: المنجزات
2: وعلى حقوق هذه الاعضاء الجمعيات الموظفين ذوي الدخل المحدود فاذا حافظت عليهم هنا بتمسك الارضيه وبيقضوا على عمليه العشوائي
0: او كما قال المثل الشعبي يعني او المقوله العربيه المعروفه انقاذ ما يمكن انقاذه. نحن نشتري الحق يعني بعض المخططات الذي يعني
2: انا يعني انا بقول لك بالنسبه يعني. الان بالنسبه للعريش طبعا امره صعب لكن نحن متفائلين زي ما قال الزميل شهاب يعني متفائلين بالمحافظ الله يحفظه
0: الاستاذ
2: عبد الرحمن شيخ يولي اهتمام الان في اهتمام شفناه غير عادي احنا باللجنه التحضيريه انه معطي اهتمام للاتحاد مو لي اهتمام كبير يعني وداعم لنا ويشتي قيمه للاتحاد.
0: جميل جميل.
2: فالان اللي نطلب منه انه المخطط الجديد اللي بيصرف للناس الذي لم يستلموا من سابق في موظفين مساكن لم يحصلوا الان 90 هذه الموظفين قد ناس اللي قدوا متقاعدوا وناس توفوا لكن في ناس الان يعني تعابوا مساكن لم يستلموا الان نحن نسعى في الاتحاد انهم يتحصلوا على قطعه ارض اللي على اساس مخطط الاراضي تقول انه بيكون في عمران.
0: نعم نعم.
2: فالمحافظ الان انه يجب يعني يدعم بهذا الجانب يحافظوا على هذا المخطط وعدم العبث فيه ويكون يجيبوا مشروع سكني ويحافظوا عليه والبحث عن التمويل.
0: جميل جدا. اذا ماذا تقولي ختاما لحوارنا استاذه نضال احمد عمر في هذا المقام وماذا تتعشمي يعني بكلمه كلام موجزه؟
1: اتوصى يعني من المحافظ الأستاذ عبد الرحمن شيخ بأن يتولى هذا الأمر، والحكومة أيضا والدولة ما تكونش تحقق لهذا الموظف ذو الدخل المحدود. أيوة، وكما قلنا كفاية قد يعني على الأقل ما تبقى من الأراضي اللي هي مصروع الآن بتصرف للموظفين. ونتمنى أن يكون ليس أرضية، نتمنى أن يكون سكن يعول أسرته وتكون هنا بنجاح، يعني تكون قد الجمعية أو الاتحاد أتوفق بهذه أو نجح في هذا الطموح. فنتمنى يعني من الدولة أن تلتفت لفتة كريمة لهذون الدخل المحدود.
0: إذن
1: شكرا لك أستاذي، ربي يحفظك.
0: الله يسلم حالك أستاذ محمد. باسمي شخصيا أتوجه لكم بجزيل الشكر على هذا الوقت الثمين الذي خصصتوه للبرنامج، ومرة أخرى أحيي حضوركم وأحيي نزاهتكم في الحضور وشجاعتكم في هذا الحوار الذي أعتبره من ضمن الحلقات المتميزة. أستاذنا القدير محمد مصلح العبدلي رئيس الجمعية السكنية لمنشأة الغاز بعدن، الأستاذة القديرة نضال عبد الله أحمد عمر رئيسة جمعية المطار بعدن، توجه لكم بجزيل الشكر على أمل التواصل يعني في حلقات قادمة، على اعتبار أن هذا الموضوع ليس بحاجة إلى حلقة ولكن أعتقد أنه بحاجة إلى عدة حلقات. إذن شاكرين جزيلا هذا التواجد، وشاكرين لكم هذا الوقت الثمين الذي خصصته للمستمع الكريم الذي يعني كنتوا أكثر صراحة وشفافيا فيه. شكرا جزيلا. إذن عزيزي المستمع، نهاية لحلقتنا لهذا الأسبوع من قضية ومسؤول، نتوجه لكم بجزيل الشكر على أمل أن نستلم منكم أي مقترحات أي أسئلة في إطار قضايا المجتمع المدني، ومن جانبنا سوف نتواصل مع عديد من جهات الاختصاص بالدولة وبالجهات المعنية حتى الملتقى في الأسبوع القادم. هذه تحياتي محدثكم من خلف المايك رأفة المصوعي، ومن خلف غرفة الإخراج المبدع الشاب المخرج عاصم حكيم، ومن زميلنا القدير الأستاذ رعد الريمي من الإشراف البرامجي. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: مرات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

أعزائي مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

أعزائي مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. أعزائي مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.